الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغا لنوجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغا لأنجام داني نيجي جماعة أو هر هنقاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهك شي ليبوتوا حتى دقات مزقوتك اگر شو مزقوتك اولا نوش دايا ما دام چاوري نوش کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارين وو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوش جيتيا کردوا دلين خوايا بزايد في دابيتوا خوايا لگناهكاني خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکاب.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويت وداوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي جان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يقنية مگر گوارايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرابيته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركسيق لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنة دالة پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيو رايالو ملکرچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشو طبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي، فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي،
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته، ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك

المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا

गया। فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واتر رجمان لبوية ولا سرسروشتي باكو بيقردي إسلامو پیمانی دلسوزی و امکداری و آینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیم باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی نا که ولهید بونه لزیو آسمان ببردنی ناوی و خوشی بی سروزانای برو داوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بگردی و ستایش با پروردگار با اندازه جماری دروس کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو، آین من اسلامی پیروز بیتو، محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فروستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملک لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترجمان لبويو ملكو تختي ده صلات هر پروردگار خوانيتيو سپاسو استعيش بو خواي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو بولاي اويش دقرينو زندو دبينو. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. فرورد قالا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا بوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا بيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من دا ببوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بطنيا لاي توي بهاولو هاوتاويو ستايشو سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار من سپاس و ستایش دخین روبوتو با چشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبو تبيروزو تواوكاني پروردگار لشر و خراپی دروست کراوانی پروردگارا پنات پیدگرین لغم و پجارو بید سلاتی و دستو سانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان پروردگار پنات پیدگرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سيجار واتا پروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكان و چاوكانمو و تنهاش هر تو پروردگاري و هیچ پرستراوك شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهایتو منیش بندیتوم خواهی گن من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پنات پیدگرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم خواه یان دلیم لیم ببورا چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان سی جار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه واتا داوائي خوشبون دا كملو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو گرانا وشم هربولاي اوا سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم تا دجال پروردگارا صلاوات دا بباره نبو سرگیانی گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشمی صلاوات دان لدیاری ابراهیمی سرورمانو پیروزی و پتری بخل گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشمی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بيگرديو پاكيو ستايش بو پروردگارو هیچ پرستراوك بحق نية جگل ذاتي الله نبي هر اوش گورو بالايا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واتا پروردگار تان تاكو تنهاو بها ولو ملكو دستالات وستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أمش سيجار واتا پروردگارا بگردی و پاکی و ستایش هر بو تویا گواهی تاکو تنهایی ددم و داوائی لی خوشبون و توبش بولای تو دکم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلوات بدل ديار محمد بن دو پیغمبر و فرستادین خویندوارتو صلاو رحمتی برجین بسرخاو خیزان و یارو یاورانی با اندازه رادی فراوانی زانیاری نورینو تینوس و پینوسی گشاد و برفراواند. پروردگارا لأبو بكر و عثمان و علي و سرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد پيان دابيتو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باكيو بيگردي بو پروردگارد، پروردگاري خاون دستالات لويك اوانا ديدن پال اوزات بهاولو هاوتايا. هميشو بردوام صلاو درودج لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستادکاني خوابه، سپاسوستایشش بو خوا به هميشيو بردوام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكر إلا کسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. إذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى

وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى

0: المتقين
1: وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قد
0: قيل وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت،

0: جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برزو خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيت يوني برنامكتان بخزمة يوي برزو خوشوي زجشتي نوا. لم ألقيش دا وبشتيواني خوادشين خزمتي يكيغ لفرمايشتكاني بيغنبري آزي صلى الله عليه وسلم كباس لرغا كاني نرمبوني دل أكات ناسكبوني دل أكات ورزقاربوني دل لرقيتي. أخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. صححه الألباني. أبي درداء بمن دجارتو دفرميت بياوك هات لاي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم سكالاي رقبوني دلي خويكت. بيغنبري عزيزي صلى الله عليه وسلم فرموي بيت خوش دلت نرمو ناسك ببيت وبيداوي استيكاني دس بكويتو هستي بيبكي رحمو سوزت هبی بران بر ببی باوک دس بین بسری دا ول خواردن کی خوتی بدری و ات خود چی اخوی لو خواردنی بدری دلت نرم دبیتو پیدا ویستی کانت بو جیب جید کرد. عزیزانم پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم لم فرمایشت مبارکی دا رگا اساسی کی چون یتی رزگار بون لدل رقبون من پیدا فرمید. مادم بابتک بابتی دل رقبون کواتد دبی بزانین آیا اگر انسان دلی رقبه خطره ترسناک خرابه بوی پیم خوش سرتا لم بابتک سب کین ترسناکی رقبونی دل. طبعا ديار لم فرمايشتي بيغنبر دا صلى الله عليه وسلم هاوليكي بيغنبر يا عزيز صلى الله عليه وسلم چاو ديري بارو دوخي دلي خوي كردوا مناقشو گفتوگوي لقل دروني خويا كردوا تبيني اوي كردوا هستي كردوا كدلي رقبوا علم كاريگري لسرناكا قرآن تأسيري تيناكات خلق بيكسو بينازو هجاركان كاريگري لسردلو دروني نابيت وتيش اگا ام جورة لهلسو كوت لروشتي مسلمان ودورة يان پيچوانيتي كواتت تيدگات ام دلي دنالينه بدس نخوشيتي خرابو ترسناكوا دس پيش خريدكات دشيت خزمتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي چار سري ام دل رقيه خوي لوي ور بگري سكالاي بلاكي خوي بودكات كامش نشاني سوربوني هاولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وبتايبتهم هاولا مباركة بپا بندبوني با خاون داريتي لدلتي ناسك ونرم وبسوس وقران بدواي او ريقاياني كواتشار سري امن خوشي بودكات. بيغنبري عزيزي صلى الله عليه وسلم آراستي كاريني شانداني دكات بو اوي انجام دري كومالا هلسو كوتو روشتيتي عملي وكرداري بيت بو اوي دلي نرم بيت ناسك بيت كاريگر بي بشتكان اوشتيا سوزو بزيي ورحم ببي باوك خواردن بهجاران كامش بلغي لسار کردەوە و ئەخلاق عملی و کردارەکان کاریگەری ڕاستە و خۆیان هەیە لەسەر دڵی ئینسان. قاوەتە لەم بابەتەدا جێی خۆیەتی ئێمە باس لە ترسناتی دڵڕەقبوون. ئەی دڵڕەقبوون بواتای چی دێت؟ نیشانەکانی چییە؟ دەرەنجامی چییە؟ پێشینەکانمان چۆن هەوڵیان داوە خۆی لێ ڕزگار بکەن؟ چۆن ببنە خاوەنی دڵێکی ناسک؟ هۆکار و پاڵنەرەکانی ڕەقبوونی دڵ چییە؟ ئەی وەسائیل و هۆکارە پەروەردەییانە چییە بۆی من ببمە خاوەنی دڵێکی ناسک و نەرم و ڕزگارم بێ لە دڵڕەقی؟ كاتي ورد بيتو لآيت كاني قرآن بيروس وفرمود صحيح كاني بيغنبري آزيز صلى الله عليه وسلم وأودقوا أزموناني كوا خاوني دلزيند وكال لجياني خويانا جيبجيان كردوا أتوانين بغينا أمچن خالة يكم دل ركي دل لجول دخات لكاري دخات ووای لێ دەکات دڵ لە ئەسڵا بوونەوەرێکی زیند و کاریگەرە. ئەم ڕەقبوونە دەیکاتە بەرد. وای لێ دەکات قابیلیەتی تیاڕواندنی شتی تیا نابێت. خێری لێ بەرهەم نایەت. چاکە بەرهەم ناهێنێت. جوولەکە تووشی ئەم مصیبەتە بوون و بەمەش وەصف کراون. چونکە پەیمان و عەهدیان لەگەڵ خوادا هەڵوەشاندۆتەوە. خوای گەورە لە سوورەتی بەقەرەدا دەفەرمێت: ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. خالی دووەم: دڵڕەقی عقوبە و تۆڵی شکاندنی پەیمانە لەگەڵ خوادا، چونکە ئەم دڵڕەقبوونە وا دەکات کە عەقڵ و دڵ لەڕێ لابدا، ئینحیرافی پێ بکات، حەق وەرنەگرێت، ڕاستیەکان بەگاڵتە سەیر بکات، هەوڵی لەڕێلادان و تەزویرکردنی بدات. بێ ئەوەی هیچ گوێ بدا بەوەی کە ئەم کارە دژە بە دینداری. خوای گەورە لە سوورەتی مائیدەدا دەفەرمێت: ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به. لەڕێلادان و تەزویرکردنی وعی و تێگەیشتن، هۆشیاری و بە ئاگابوون بەرهەمی دڵڕەقیە. ئیبن کەسیر ڕەحمەتی خوای لێ بێ فەرمێت: بە هۆکاری هەڵوەشاندنەوەی ئەو پەیمانەی کەوا لێیان وەرگیرابوو لەلایەن پەروەردگارەوە لەعەناهم، واتە دوورمان خستنەوە لە حەق و دەرمان کردن لە ڕێگەی هیدایەت و ڕێنیشاندان. و جەعەلنا قولوبەهم قاسیە، یعنی دڵەکانیان ئامۆژگاری کاریگەری لەسەر نەبوو، چونکە ئەوەندە ڕەقبوو وەرینەگر. پاشان یحرفون الکلم عن مواضعه، واتە تێگەیشتنەکانیان فساد روی تێکر، گەندەڵی روی تێکر، خراپە روی تێکر و تەسەرروفەکانیان پێچەوانی ئایەتەکانی خواب بوو، خراپ بوو. لەوەش خراپتر، مانای ئایەتەکانی خوای گەورەیان بە شێوازی دەکرد پێچەوانی ئەو مەبەستەی کە بۆی هاتووە و ئەو داواکاری کە ئەیکات. هۆشدانێکیان دەوت کە لە پەیامە خوایەکەدا نەبوو، خواپەنامان بە و نەسو حەظا مما ذکرو بهی، واتە وازیان لە کارکردن و تنفیز کردن و به عملی کردن یه دعوه کاریانی خوای گوره هینه که دعوه لکردمون لکتابه کهانه چون که لغل حزیانه نه گنجه. سیم دل رقی هر وکو دل دکات بر ریگری لی دکات بوی کوا خشوع و تضرع و ملکچی بو خواه بید حتی لکات نارحتی و تنگان کنده. وهي قولة لسورة أنعام داد فرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هو كار سرت يكاب وأوير يقر الليان كخشوع وملكتي وتضرعي النبي بو پروردگار حتى لكات الناس كونا رحتا كان دا او يخاوني او دلوش كالرقية كهيج ناس كيو نرميتيانية دل يراق وكسيد قطب رحمد بي فرمي دلي بون ببردة دلي كبو تبرت هيج نرميتيانية تاب قوشيني ترايلي دربيت مردوه بويا نارحت يكان هستيتيانا بزوينيت جهازي ورقرتن واستقبال فطريك كخوال مينسانا دروستي كردوا هسب نارحت يكان ناكاتو هيج ورنا قريت درتي بياك بخوي نازانيت كاماش حالتيك بيمان دليت دل زندو كان آماده بوچاك وبورقرتني كأم آمادة نبوكوات خاوني أو دل رقي خالي چوارام دل رقي آمادة باشي لعقل ودلي إنسان دكات بور قرتني في لكان الشيطان وسوسكان الشيطان خاطركان الشيطان كاويش واتا توشكردني بفتنة توشكردني بقناه قبولوني أو إغراءاني كوا شتکانی لبرچاوا جوان کردون دل رقکان زو تسلیم بن زو بگوی دکن با آسانی چون که ام دل رقیه کاری گری سلبی هی لسر جوان تیگیشتن لشتکان و راست تیگیشتن و کاری گریشی لسر توانای عقلی مروف هی بو جا کرنوی راستو خراپکان. هاي قورة لقرآن بيروز دادة فرمي لسورة حجدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. أو كسيتوشي فتنو تسليم بون دبيت بوسوسكان الشيطان او کسی که دلیتی نخوشی هیا بنخو توجبو بنخوشی نفاق و دوروی و توجبو بنخوشی دل رقی. پنجم دل رقی رگری لدل دکات دبیت بربست بو اوی کلامی خوا فرمایشتکانی خوای گوره تأثیری نبی لسر او دله و ريگري لعقل دكات دبيت برد بس بو ام عقلا حتى اوكوني تركيزي كي راستي نبيت تي گيشتني كي راستو درستو جواني نبيت كواتا ام رقبوني دلا دبيت برد بس تيك لنيوان دلا كو لنيوان تي گيشتنو هس كردني بشتا راستو جوانا كان. بوی آیت کانی قرآن پیروز و حدیث مبارک کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلای دادروات و دویلی دبیت بیوی لیتی بگات حالی ببیت کاری گریل سر ببیت دعوی کاری کانی حس پی بکات تأثیری تی بکات و کویل شوینه که دور و بانگ بکریت بو چون که ام دلا پرده کی رقی به سر دراو و شتکن نبینید و نبیسید ولکارش خراو و مشک بوا. و اگر لقرآن دا لسورتي زمر داده فرمي فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين وتويل بو خاون دل رقانا كات ذكري خوي ورد كريت او بآقا يلي ام دلي نرم نابي لكاتي ذكري پر وردگار دا خشوع رويتينا كات ملكتش نابي ليتينا قات هشيار نابي توا اولئك في ضلال مبين ششم دل رقي درنجامي رانا الران على القلب او هيك انسان قناه هيك كان نقطيك يا رشي لضل يا دروس تبي قناه كا مجاري نقطه ركبتشي يكبر ترشيوا بتعبير قران يك الران امش عقوبيك وبرديك لنيوان دلو خواده مترمي انسانا اگر توبه نكاتو نقريتوا ليرة حقيقة نابينيت لقيامتي شابر وردقار نابينيت چونك دور الأخوة لدنيا ولقيامتي جدا ابن مبارك لمالكي كوري أنسا ودجارتا وكذا فرميت عيسى كوري مريم عليه السلام يكيق لفرمايشتا كاني أمبوا لا تكثر الكلام بغير ذكر الله قس الزور مكن لغير ذكر يادي خوا فتقسو قلوبكم دلطان رقبت فإن القلب القاسي بعيد من الله وبتأكيدي دل يراق دور الأخواوة ولكن لا تعلمون برامي ونازالا ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب سيري قناهي خلقينكا وكوي خوتان خاوان دارن وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد سيري قناها كان خوتان بكن وكأوي كواب بنديك وعبديك فإنما الناس مبتلى ومعافى خلتي يان تشيو امتحان تاقي كرنوب ويان سلامة ورزقار بوا فارحموا أهل البلاء سوزو بزي ورحمتان هبيبه وكسانك تشي بلا مصيبة نارحتي قناه تاوان هلو لا دان بون واحمدوا الله على العافية واصباصي خوابك كوائي وسلامتين لو تجبون بقناه تاوان هلدا خواي بخاطري قوري بخاطري عظمتي خوت بخاطري ذو الجلال خوت بمانكي تخاوني دليكي نرم دليتي ملكتش بو بيامكاني خوا دليتي حالي ومؤثر بيامي خواي خوايا دور من بخارو لخاوان داريتي دليتي رقي ببرد بو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: قادوين محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلامي

0: أتعلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
1: برنامج رزگار بوان رزگار بوان زنجیر برنامه کی برز ما مستخوش یار جعفرانیه با بیسترانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکریت برنامه رزگار بوان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والندامة للظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيسراني خوشويست أشقاني بيامي باكو بيقردو بيروزي إسلام دعي حمد سناو سفاس استعيش بو پروردگاري مهربان بو خالقی همو مخلوقات بو بدیهنری ارز و آسمان خواهی تاکو تنیاو بیا شریک هر واحد داوکنی لشاوی رحمتی او خواه مهربانه بو سر آرامگا پاکو پیروزکی نورکی چاو من رینشاندری دنیاو تکاکار من لقیامتا پیغمبری اکرم علیه السلام

سبحان الله بسم الله ده سال في أكل كأبو بدأ أيو أو حقي خوايا تسيري أمت يا جشنك ها يستا شهادك أي أو ده بفرد بارز زكاتي تشيو حقوقي تشيو زرك زليب يا شو نادر خنوار بونا صد أو من دين دار تربونا صد أو من عقيدان باك تربوا ده قزنا أخي أجمار نو أجمار ده هم يخسا أولا أيو أو حقي خوايا لبيش هو أيو يكهر خوايا لدهما أيو أمش حقي خوايا سبحان الله لم إيمانا بيش هنال إيما يانبوا برنجشان بعرقنا وشوان بويا بيعوي قولا بيقيوا بويا منالا كان صالح بونا لو هم أولادي وناونا خنوارا أو هم بيعوا قولا بيقيوا بويا مسارك تانيك يسا قال لنا وخلتي يسا بلي زيرك ترين كس شيء على او كسيك لبز لاو بارا بياكا چوني بياكا تو اخت شيء دولة من مو لو قصري كي هيو لو عماري كي هيو لو مشروعي كي هيو تا پانزا بالمشروعي هي يمرو ام حديثا مخيون دو شير يعني انا ابو بيغمان شير فرمي من اين لك هذا أمشي إلي لشوبه فرمي يا صلى الله مرة وتي أي مرة كي لشوب تي بميراتي بو مامتو هي باوكما إجا خوار دي أي خوار رحمة حاري مبكا عنيا سيري چي خمام كيد لكوفا مر يك دزلا مر كوفا العراق أكو أتا إمامي أبو حنيفة لحياة أبو خبري عن داو تاني يا إمام بياوك مر يكي لبر درگاهی باست تو دزیه که دزیه بید فرمید تا فتره کی زور امامی ابو حنیفه گوشتی مری نخوار تیان بو نای خوی فرمینه و که گوشتی او مر ربی یا سبحان الله خوار رحمه یه مبکا براستی من زور وستامیم رو علیه لسدمی پیشونانی ایما لسدمی صحابه و تابعینو ام امت پاکی پیش ایما آفرت ایماندار بیانی که پیاوکی در چوب و ایش بالی گتو تی یا ابا فلان اتق الله فینا لا تأتی بالحرام الینا فرمتی پیاوکا دسم بدامینه بی که بخاطری خوا نانی حرام من بو مهنا نحن نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار في الآخرة فرمتی پیاوکه ایم خو مانا گرین بو برسیتی لم دنیا لبر خاطری ایم حرام من بو مهین روا بحلال بخواه جنکان وابو جنکانی پیشونانی ایم با پیاوکانی انوتوا پیاوکه بی که بخاطری خواه حرام من بو مهین روا بحرام منالکان گوش مکا با منالکان من لدست در نچه و شی حرام زاده لکر داباوه حرام زاده دو معنای هيا من دراسه کم کرد الله فلان کس حرام زاده یش گله معنا کانی اوه بنانی حرام بخیو کراو بنانی حرام گوش کراو او کلا حرام زاده معنای کی تری اوه لباو چی خوینی خواب من پاریزه بلام زیاتر امیان باو ترا که بنانی حرام بپاری حرام منال کانمان جورب کین بخیوان کین سعیان بوبکرین شهاده مدز بیانن بپاری حرام ایدوای مردن لقیامتا من بانگ کن بانگ مکان لی مپرسن آو مالد لچوی هنا ولی چی اثر فکر سریکن من اینا اکتسبته و فیما انفقته لچو پیاکر تعمل خوناتو این دورم که لقیامتا برتی بی علم برتی غش بی علم غش حرام بی علم حرام غصب بی علم غصب او آیتی که خون من سورتی بقرا خواهی گوره افرمی ولا تأکلو اموالکم نال اموال اخوانیکم اگه تلی افرمی مالی خوتان بنا حق بنا شرعی بنا روا

مخون يعني چی هم قاعد يعني مالي من مالي توه مالي توش مالي منه أم حدثتان بستوها بجرنوب من الكانتا أو يكري هي كان بدستا أو يكري هي لنا حكمتك أنا إيشكا في أغمري خواف من رأيت فلانا

ها؟ عبايك يك عباية زيوة لجهنم آقري تيبر بو عباكيش آقري بدوائي خويا رايا كش قرب سر أو كسيك كري هي وكارمدست أو حرامي بودينيتو مالي حكمت إمام غزالي لكتاب الحلال والحرام زور بخطري باسيكا مسلمانان مالي حكمت لمالي تاكا كس خطرترا شكا مالي عامة مالي همو أو خلقيا ناتواني خوي ليرزقاركي و ايمان دوتان نكم خواهي قولا فرمي وتدلو بها الى الحكام امام قرطبي التفسير قولك يا فرمي اما اشاره بو كساني كبرتيل دن وبرتيل ورقرن ودليلي برتيل خوركان وتدلو بها الى الحكام حكام يعني أمراء يعني حاكم يعني كالمدست يعني قاضي يعني بوشي با ما هو مالوا خوي دولة منك برتي لدابة قاضي برتي لدابة حاكم برتي لدابة مدير بكالمدست وأوي مالي خلق بوخي بيني وأوينا حقيبك وأنتم تعلمون أخوي قولنا فرمي خوشت أنا زانن كأوشتي أي كنا حقا هي خوت عندي نا رواية حرامة كشي اللي رجع حاك مكانه تاوي اللي بيرم لك حوصا صار بيج إستا إمامي قرطبي أفرمي أما إشاره بو برتيلدان با حكام بلا ما فرمي الحكام هم الرشوة اليوم باسي زماني قرطبا كاكا لو كانت الإسلام دولتي يا بو حكومة بدس مسلمانان وبو إمامي قرطبي فرمي أمسر دمكار بدس تكان نكه البرتيل خور خيان برتيل خيان ناروان بو يلي برو أبي إيما جو بقرين بو توجيهاتي خواي قولا أو ماليك همانا نبي تقطوق نبي تغزبو دنيا وقيامتي خماني بيوران نكين أبي بقرين وبو الريب يشناني خمان ملي بخوا آخر دنيا وايلي هاتوا آخر بو هي فتنة أزاني فتنة معناه شيء فتنة أوي خود بي ناجيريا أكوي تناو حرامو نابي أبي مسلمان أقر هر شوار دوركي حرام خوربو أبي تودز بو حرام نبي أقل لبر سامر دوي أقل لبر سامر دوي أبي تودز بو حرام نبي قراري خواهي فرمي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بغش بداجير كردن بالربا ببرتي الخواردن بويكوا برقيكي ناشرعي ناروا خد دولة منكي أسر حسابي فقير وهجار اشتكي بيلين جنايتي بعربي بيلين صراع طبقات لا اسلام اسلام او صراع الراقري بلام لا نظامي اشتراكي وراسمالي وعلماني وعلماء وعلمانيه وانيه طبقه يقدر سقري بس ثروته طبقه يكج لبرسامني لك والله انا كانه شرك لا يوان حرام وحلالية لا يموانية يموكم مسلمان قرآن مانه قرآن فرميه كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فرميه دزبو حرام مبن مالي حرام غزبة منال لدسته دل لدسته إيمان لدسته قيامة لدسته نبروا حرام يشك لو أسباباني كوا إنسان حتى يوارى دعابك أخوة دعاية قبول الله وميدكم خواهي قولا توفيق من بدا أو ماليك بيايكين بحلالي بيايكين وبحرام خمان دولة منكين وشاول خلقي حرام خور نكين وآواتي أن بين أخوازين

0: بو اوي ايما جابي نوا وكو اهلي ايمان خما جاب كي نوا ديار بي لنا وخلقاك او باكا او زاهدة وقمام ابو حنيفة مريك دزراوا فتريكي زور قوشتي مرناك ريو نايخوا علي نوكو او مر بيكوا دزراوا وبرمن بكوي يا ربي خوايا عاقبت من بخير بجري يا ربي خوايا لحرام بمان باريزي يا ربي خوايا داوال ليكين باسمي اعظمي خوت بمالي حلال برزقي حلال دولة من مانكي يا ربي خوايا قناعت بخيت دل مانوا بدواي مالي حراما نقري خوايا شفاي نخوشكان بدي خوايا همو او نخوشانا لآزار ولا نخوشي رزقاركي يا ربي خوايا لفتنو فسادي ام زمانا خومانو مالو من المان بباريزي يا ربي خوايا عدالتي اسلام بيني تواناو مان يا ربي خوايا مسلمانان لم سرزمين مظلوما بيكسو بيدسن خوايا برحمي خود بحلمي خود بقدرتي خود دروي خير لمسلمانان كيتوا خوايا كوتاي بدا صلاتي فراعين وطاغوتكان بيني خوايا بيان كي بقجيكا يا ربي خوايا دا صلاتي اللي بسني توا اللهم آمين. نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي إسلام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريدة كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودست

خوا بو بجهنانی فرزک لفرزکانی خوای گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید بیش یعنی گناهی دوریو بوی تریشیان پلی برزی پیده بخشرید امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا وات ابن عباس رزاي خويلة بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنواجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونواجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا پیشوا بخاري مسلم انفرمو ديان جراوتوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوتكمان نكويت لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتى نزيكي مزقوتكان من نكويت پیشوا بخاري مسلم ان فرموديان روايات كردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا جابر رزاي خوي لبيت لا بيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ابو هريره رضي الله عنه بيت لا پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم دا جارت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به هوریو لسرخویی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن پیشوا بخاری و پیشوا مسلم انفرمودهان جراوتوا عن ابی قتادت رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند بياوك بو بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابقين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري أمن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرابيانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجم بونورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوين لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي فروردقار تاكو تنهاو بيها ولوهاو تايو سر جنبونو سباسو ستايش هربو أوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي جراويتيو عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

بهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزاي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني همو لايك من.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق.

ما أمرتنا به أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. دریجه باسی رون کرد نوی گناه گورا کند، گیشی نگناه جمار هشت و شش که ایج آزار دانی دلی با کدای که پیغمبر علیه صلوات و سلام فرمی الکبائر گناه گورا کند لدوش ترک بخوا دانان عقوق الوالدین آزار دانی دلی با کدای که ازیاد دانی آن با هموشی وی در روایت که تیرا فرمی الا انبی اکم بی اکبر الکبائر پیتان را گیرم گورتین تاوان گورا کند چین و تیان چینی پیغمبری خوا فرمی لدوی هاو تابو خوا بریار دان آزار دانی با کدای که در روایت اشترا فرموی اننا من اکبر الكبائر گورتین تاوانا گورکان لا اخوا ان یلعن الرجل والده او امرو لعن دبا کودای چی خویب کا یا خود جون ببا کودای چی خویب او تیان شون او کار دبی پیغمبری خوا فرموی او کار دبی که ام جون ببا کودای چی برانبر بایا لعنت لبا کودای چی برانبر که اوانیج دو علاما لعنت و جون بنیرن ببا کودای چی قاضی عیاض لبرجی کم لا پرس سو پنجاهشت اکمال المعلمه فرمی جعل هذا من الكبائر لأنه سبب لشتمهما بويكرا بغناه غورا سنكا أو من عرب وتهوكاري يا أمر رفب وتهوكاري أو لعنة الجن بباكو داي شبرات أواني أوا أزاري باكو داي قدان أوانا أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعمى أبصارهم خداي غورا لعنتي لي كردون شويري كردون وكري كردون لعن الله من لعن والده في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي لعنة إخواله وكسبه لعنة دباك ودائشك وهروها فرمي ملعون من عق والديه ملعون نفرد يكراوه أو كسي آزاري باك ودائشي بات يشل وانيك في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي حرم الله عليهم الجنة بهشتيان لسر حرام لروايتك لا يدخلون الجنة الناس نبهشت العاق لوالديه أو كسيك آزاري باك ودائشي دادام رضا الله في رضا الوالد وسخطه في سخط الوالد رازيبوني خوالي رازيبوني باوكا نارازيبوني خدا لنا رازيبوني باوكا لروايتك رازيبوني خوالي رازيبوني باوكو دايكا الوالدين وسخطه في سخطهما ونا رازيبوني خداي قولو مهربان لنا رازيبوني باوكو دايكا لمن دار قاضي عياض لهمان ستشاوي بيشودا فرمي لا خلاف في وجوب بر الوالدين ونا عقوقهما من الكبائر لا مزانان کودن لسروی که چاک کردن لگل با کودای که زور پیویسته و آزاردانی با کودای به هر گناه گورکان دیتش مار امام قرطبی لبرجی دی دو سطو سی و هشتی تفسیر که دا فرمی عقوق الوالدین من الكبائر بلا خلاف و هروها امام نووی لبرجی دوانزی لپریانزی شرح نووی دا فرمی عقوق الامهات من الكبائر بإجماع العلماء وكذلك عقوق الاباء آزاردانی باوکان، آزاردانی دایکان، لای همو زانه یعنی مسلمانان با کویدنگ با تاوانه گورکان دیتش مار امامی هیتمی لزواجی را مجلدی دوله پراد سطو پانزه ده فرمی عد العقوق من الكبائر آزاردان، آزاردانی باوکو دایک بو تا گناهشی گورو با وجه مردرا ولای تیک رای زانه یعنی ببیز جاوازی إمام ابن عبد الهادي الإرشاد الحائل لا براسي بيان فرمي عقوق الوالدين من الكبائر وهي كبيرة عظيمة براسي تاوانشي زور قورية عزي كل عبد السلام وكل منها جهات وبرجد لا براشتا حوت فرميتي قال ابن الصلاح الشهرزوري ابن الصلاح فرميتي العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد ونحوه آزارداني باكو دايق أويك هر جور آزارك كباكو دايق براسي آزاري بي بدريت ولا تقل لهما اوف لهم خراب تر آزارداني وشه خواهي قولي مهربانا فرمي بوشه اوف كا كمترين وشه بزاري در بريني تيايا او وشه برامر باوكو دايك بكار ناين ري ولا تنهرهما پيانا هالمشاخ لان تورمبا وقل لهما قولا كريما وتكانت زور بريزو زور بالرحمة زور بسوزو لغاليان بدوي بجواني بأدبو لبلو طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية جوري علي باكو دايق لها مشتكا بيوستا إلا لوي كسر بيشي خواب بيغمبر بي أو لوي أنا جوري علي ناكري بلام كجوري علي نكرا خواب فرمي صاحبه ما في الدنيا معروفة بلام لها مكارا كان يتري دنيا دا بيوستا هل سكوت زور جوان بيلا قليانا وهاوريتي زور باش بيلا قليانا
إن الله لا يحب العقوق شكا خواي قولي مهربان أزار داني باوكو دايشي بهمو شيوية بينا خوشا پیغمبر علیه الصلاة والسلام أمش قاليش لها ولاني كالفرمي لا تعقن والديك بمعاذي فرمو وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك هرجز نكي أزاري باوكو دايك باي هرشن باوكو دايك دعوان لكردي واز لجنك وبيني واز لمالو سامانت بيني جرالي باوكو دايك لا شاكتر واز لوانا بينا كواتا باوكو دايك بدل نيايا وهندس بسوزو برحمن هندس شار ازاو دل سوزن بمنالا كانيان كواتا الشرع سابي دل سوزي ومصلحتي او كاراكا بمنالا كان شكو كزنا بظلم لكسكا نمنال بيوستا ظلم لباوكو دايكا نباوكو دايشي ظلم لمنال بكات يشلوانيك لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا خواهي قولي هس فرز وسنة شاكيشي ليور ناقريك بتوكاري سرينو يمتاواني شيء أو كسيك عاق أو كسيك آزاري باكو دايك دا خواه بناما با قناهي هشتو حشتا وحوتمان بسراندني بيواندي خزمايتيا خواهي قولي مهربانا فرمي واني يقطعون ما أمر الله به يوصل أو بيواندي أنا دا بسران كخواه بأمر بفرمان فرميتي بيوستا بيجين أو أنا لهم اللعنة ولهم سوء الدار أو أنا خوا لعنتي ليان كردوا بل لعنتي خوا كوتون وخرابترين جيغا كجهنم تشاور يانك آية مروفا كان وادا زانك بسر زوي دابرون خرابة كاريب كانوا تقطع أرحامكم بيوندي خزمياتي تان بسرينين أو أنا يواب كان أولئك الذين لعنهم الله أو أنا خوا يقول لعنتي ليا كردونو شيرو كري كردون پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی خواهی گوره بالینی دا و بررحم فرمیتی الا ترضین ان اصل من وصلکی و ان اقطع من قطعکی ای رازی نبی ای رحم اوی تو اوی پیوندی خزمیتی بگینی من همو شاک و رحم و سوزی چی خومی پیگینم اوش یه پیوندی خزمیتی بپسرینی منش همو رحم و پیوندی و سوزی چی خومی لید بسرینمو بیبش یا کم لی خواهی گوره اوانه با چی نوابات اولایی که هم الخاسرون اوانه براسی زیان لکوتون بوزيان لك يوتون شنك لا يدخل الجنة قاطع أو كسيبي وندي خزمعتي ببسرياني الناس يتباشت ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا هيج قناه نية كشايستي أو بي صاحبك بيج وخل الدنيا السزاي واللي ورجيري بيهن دي تاواني البغي وقطيعة الرحم دزريجي كدنا سرم صمانان وبسران دني بيوندي خزمعتي خواب نعمان با ويا قاضي عياض لإكمال برجي هجلة برد وفرمي لا خلاف أن صلة الرحم واجبة وقطيعتها معصية كبيرة زانايان ومصومان كودن لسلا ويصل الرحم بيويستا وبسراندني صلة الرحم براسي قناهشي قورية يا ابن الأثير لا النهاية برجي دولا برا برجي بينز لا برا سطونا وتدودا فرمي صلة الرحم كناية عن الإحسان إلى الأقربين صلة الرحم يعني تشاكا كردن لقال خزمان دا خزمان به هر دو جور لرگی جنوجن خوازیه و لرگی نسب و نجاده و سوزد زهبی بویان برحمی بویان شاک کار بیه بویان حتی شویان که هاوکاریان که نرمونیان بیلیان لگالیان کواتوانی که پیوندی خزمایتی دا پسرین اندبی و ریابن پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام لفرموده 2538 صحیح و ترغیبه فرمه لا يقبل عمل قاطع الرحیم خواهی گوره هیچ شاکه ایشی و انوار ناگری که پیوندی خزمیتی ده بسرینن و روها فرمیتی از کسی پی خوشه که خواهی گروه میربان دعا کانی قبول که فلیصل رحیمه با پیوندی خزمیتی بجه بگینید لقیامتی شا لسخت ترین ساعت کانی پرینه و بسر جهنمه بسر پردی سراط ترسل الامانت و الرحیم فتقومانی بین جنبتی سراط پردکی که بسر جهنمه دروات او برکه پیرین پردی سراط لا يشان صلة رحمة لا يشان أمانة باريسي أقا مروف هردو شيها بي إن شاء الله با لا راسو شفانا كوية تخوارب وجهنم خوابنا ما با أوي شي نيبيت بدلنيا يوا أو لا يشولو كوتنا خوارب ويا آسان وخواب همو لا باريسي قناهي هشتا و هشتمين أوي أكا مروف خزمو كسوكاري بزاني محتاجن أميج بتواني يارمتيان باو لشتكشي ليزيا وكشي هاو كاريان ناكو يارمتيان نايو در رقبران بريان ام کاره به گناهشی گوره دیت جمار پرسیار کرا لپیغمر علیه صلاة و السلام چه شایسته ترین کسا که ایم چاقی لگل بکین زور باش بین لگلی فرموی که امک دایکت فرموی پاشن فرموی امت فرموی پاشن فرموی امک فرموی پاشن فرموی باوکت
لرواتك فرمي أمك دايك دواء أو أختك شايستين كزويك خشك كثا أنجا براك أنجا باوك كواتا لا يسأل الرجل مولاه من فضل هو عنده هر مروه بيبشي ولا يخزميشي هر جورشتيك أو لا يتيوزيا وأتواني أرمتيم خزمي بيبا بلام أو كارا نكات إلا لقيامة شجاعا أقرع او پارو سامانی برام برکه باید بیت ماری چی سر رو تاوی شاغدار دفشکین و پلا ماری داده در روایت کتر ما من ذی رحم یأتی ذا رحمه هر خزمی بشه ولای خزمی خوی یسأله فضلا اعطاه الله ایه داوی هاوکاری لیب کار لشتیکا که او خزمه دتوانی و لتوانه هیو لیشی زیاده فیبخل علی بلان برام برکه پیسکی و چروکه و هاوکاریم خزمی خوی ناکا الا اخرج الله له یوم القیامة من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمض خواهي قرر لناو جهنم مارشي بودين يتدروا مارشي شاق دا دفشكيني وخوي دا آليني بيوي ودي قزيت خواه پناما بو ابن عنا حاز دا تنبيه لا فرد الصوشت احوت فرميتي اما بقناهي قول دجمير دريت كإنسان لقى خزم كسكاري خواه بو جوري بلام لقى جوري تواناي خوي اگر هيبو هشتاونو همين لا گناه گەورەکان ئەوەیە کە مرۆڤ پێویستی بە پارە نیە و بەشی خۆی هەیە بەڵام هەر حەزەکە سوال بکا و هەر حەزەکە بە هەر فێڵێک بێت داوا پارە لە خەڵکە بۆەوەی خۆی زیاتر پێ دەوڵەمەندکە و ژمارەی پارە و سامانەکانی زیاتر پێ زیاد کرد مەسالە ناسە ئەموالەهم تەکەثورن هەر کەسێ داوا لە خەڵکە و سوال بکا و تەکلیف ڕجا بکا تا خەڵک یارمەتی بن وەلەو پێویستی شپێنێ بەستەنامە بەسی ئەوەی تەکەثورن پارە و سامانەکەی زیاتر کا فإنما يسأل جمرا هو الدعوة بشكوية جهنمك فليستقيل أو ليستكثر إذا كيف يخويتي لو بشكوية أنا كم دعواك يعني زور دعواك إمام النووي لا شرح مسلم برجي حوتم لا برصت وسيويك فرميتي قاضي عياض فرميتي بو يعاقب بالنار إن الذي يأخذه يصير جمرا يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة أو باريك وليد دقريت او پاریه دبیت داخ کردن بوی لروجی قیامت او پی داخ کری او کشون او کسانی که زکات نده ما یزال رجل یسأل الناس مروفی واهی بردوام سوال کاد به حق و به ناحق دعوه له همو کسکا و تکلیف و رجال له همو کسکا همو کسی احراج کاد حتی یأتی یوم القیام وليس في وجهه مزعة لحم دیل لر قیامتا هیس پارسا گوشه بده مشاویه و نماو قاضي عياض إكمالا برجي سلا برا دو صو حفتا وشوار فرميتي يعني بزليلي وسر شوري رسوايد يتبردم إخوة يا خود يحشر ووجهه عظم لا لحم فيه يا دم شاوي تنها إسقانه وهيش قوشتي بيوانيا عقوبة له وعلامة له على ذنبه أوجهكو سزايكو وكو ناسان دني بها مخلكان إمام ابن حجر لا برجي يكم لا برسي صو شاج لا زوازي رد فرمي أمكارا بقناهي قولد يتجمار گناه هیچی تر گناه رقم حنوات درو کردن بگشتی به تایبه دو بارانه دا که زیانشی زور سخت دا گینه ببرن بر خواهی گوره بر یاری دا و درو زنان بر لعنتی خواه کن فنجعل لعنت الله علی الكاذبین درو کردن نشانی دون رو کانه اذا حدث کذب بگره اوکو امام شعبیه فرمی اساس الكذب و جماعه اساس النفاق و جماعه الكذب و اتسر شاوو بناغي همو نفاق دروي بريتي لدرو اوانا لا غوري شا سزا ادرين پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي لخودا بينين فأتينا على رجل مسترق لخفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد تما شام كر پیاوك پال كوتبو لسر پش پیاوكي تريش دهات قلا پشي پیاو بدستو دهات فيشرشر شدقه إلى قفاه دي كر بلا شوالقيا هالي دطلشانة تابش تملي دایکر بلوتی هەڵی دەشت دڵتیشانه تا پشتملی بە چاوی هەلێرە و هەڵی دەڵتیشانه تا پشتملی ئەم لای بەم شێوەیە لێ دەکرد کە دەچووە ئەولا ئەم لای چاکە بۆەوە ئەولاشی بەو جۆرە لێ کرد وتم ئەمە چیە فەرمووی فەئینەه ڕەجول یەخدو من بەیته فەیەکذیب الکذبە تەبلغ الافاق ئەو کەسەیە کە لە ماڵ دێتە دەرەوە درۆیەگەکە هێندە درۆکەی شاخدار و گەورەیە دەگاتە هەموو شوێنێکی دووری دنیا كواتا مانا واني كلمي دي اي شكان اغيان لخوان بي درو مروف برو همو خرابيك راشش ان الكذب يهدي الى الفجور
ئینسان کە درۆی کرد ئەو درۆکردنی بەرەو هەموو کارێکی گوناه و تاوانی دەبات وە گوناه و تاوانیش بەرەو جەهەنەمی دەبات وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا مرة في واهية بردوام دروكات والسورة لسر دروكر نوبة دواء درو دقارت هم درو زنا وهم درو زانيش حتى لا إخوة يقولون مهربان لبران برنا وكذا نسخة كذاب فلان كسي درو زن من تحلم كاذبا دفع إليه شاعرة أو كسيب راستي لخو دا دروبك أبلي والله خيبكم بيني وامشوا لخو ما بوشي ويبون شي بيني لخيامة دفع إليه شعيرة دنك جوي دو دنك جوي دا دنيا دلين عذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد دلين دبي يا أدو أنا قريبا يا سزاتا دين كواتا مرجي شي قرصة وبردوام سزاد لي لسري إن من أعظم الفرق قول الثرين درو لسر أرزا وشاق دار ثرينيان أو أن يرى العيني يرى عينيه ما لم يرى او یک بله بچای خو مشتم بینی و آیل خودا یان لواقع لواقع برامبری نبینی و بلام یوری عینه ما لم ترا یعنی دل اوم بینی و نشی بینی و بتایب دو نشی ویل للذی یحدث ای هوا سزای گور بحالی او مروانی کدرو اکن بما بسی یضحک به القوم بو یتنا خل کان بخنه پکنین ویل له ثم ویل له ثم ویل له سجا فرمی ای هاوار و سزا بو حالی ای هاوار و سزای گوره بو حالی بو جوره یه شکل وانه که خواهی گوره لایو کلیمو هم الله گفتو گوین لگل آناکا و تماشای آناکا لگناه کانی آنا بوری و تونترین سزای آنا دار المنافق و سلعته بالحلف الكاذب او کسی که کالاکی ساغ کاتا و دفروشه بسوینی درو و هر وایشی شکل وانه تر ملیکون کذاب پێشەوایەکی یا پاشایەکی یا گەورەیەکی وڵات کە درۆزن بێ بەرامبەر شعبەکەی بەتایبەت لە قسەی جۆرانەوە شەکەفا بالمەرئی کەذیبەن ئەن یحەدیثە بکولی ما سەمیع درۆزنی لەوەدایە کە مرۆڤ هەر شتێکی بیز یەکسەر بیگەیەنێت بەبێ وەی جارێ بچێتە بنجەوبنەوانی بزانێ ئەمەی کە بیسوێتی ڕاستە ئایا گەیاندنی مەسلحەتە خێرە چاکە یان نا شەش لە زانا گەورەکانی موسڵمانان دەفەرمێ درۆ بە هەموو بوارەکانیەوە بە گوناهی دە گەورە دەژمێردرێ إمام سرخسي لمبسوطة برجي سي لا برسي صوحة فتاو بينش فرميتي الكذب المحض من جملة الكبائر درو بها مشي ويشي درو لتاوانا قورا كان دي تجمار ذهبي لكبائر لا برسط حفتا فرمي أوانا دقري تواك يكذبون في كل أحوالهم يعني في غالب أحوالهم لزور بيك خاركان يعني بردوام درو دك ابن نحاز تنبيه الغافلين لا برد وسط السيفر يوم بس لو كسانيك اعتياد الكذب من غير ضرورة بيو سي بدرون يبلا خوي بيو قرتو بردوام لقالي دروا وازي لنا يعني هاي تميل لبرج يدوي لا برس يصاب بسدوي زواجير يخوي دادا فرمي الكذب الذي فيه الحد والضرر بتايبد أدرو أناك براسي سنوري سنور سزاي خوي لسرة وزيانة شي قوري تيابو برامبر سفارين لشرح منظومة لا فرد وسط حفتا وهاش همان شيء وده فرمي بقولناها غير كان دجمير دريت كواتا إنساني مسلمان دبي وريابي أو دري كديكات براسي قناهي غوري بتايبت درو كردن لمباهلة واتا أجر لقل بران برا بكون مناقشة دو يبلي كاكا بارينا ولين خوايا لعنة لدروزن درو كردن بو بيكنين كرد بو خلق بينتا بيكنين زور غوري بو ئەوی دەست بە ماڵی خەڵکە بگری یا سوێنێکی ناغ بخوا بۆی کە ماڵی بەرامبەر زەوتکە یا درۆکردنی پاشا لەگەڵ یا سەرۆکی وڵات لەگەڵ گەلەکەیدا درۆکردن لە خەوا درۆکردن بە ناوی خواوە سبحانە و تەعالە درۆکردن بە ناوی پێغەمبەرەوە عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەوانە یەکجار گەورن ئیمامی نەوێ لە شەرحی موسلیما بەرجی دوو لاپەڕ شەست و هەژدە فەرمی عێزی کوری عەبدوسەلام فەرمێتی لەو کەذەبە عەلا ئینسانین کەذیبن یەعلەم ئەنەه یوقتەل بسەبەبی فەینەه کەبیرە بتایبەت ئەو دورەی کە ئەزانێ ئەگەر درۆ بکا لەگەڵ بەرامبەرە یا بە ناوی ئەوە بە دڵنیاییەوە بەرامبەر دەکوژرێت ئەمە هەر زۆر زۆر گەورەی خوا پەنامان بە کەواتە ئەو درۆیە جیایە لەگەڵ درۆ سەبارە دەفەرمێ بە دەنکە خورمایەك زۆری فەرقە خوێنڕشتنی مرۆڤێک و لە ناوبردنی لەگەڵ دەنکە خورمایەک وهروها اوانشي كدروك نشتي خلق دكن بهي خوان من دعا ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار او كسي بلي او عرزه منا او مالا هي منا او كتابه هي منا او هنا هي اي جنين راسي دروك او لأيمن يعني تاواني قوري ودلنيا بي لسر او كاريغة توبنك او بمري
خواهی گوره جیگه مسوگره که لجهنمه در روایت که امام بخاری 3508 و امام مسلم 61 و امام احمد فرموده 21465 به اسناده که صحیح بایستیان لزانه گوره که نوکو ابن حیان لبحر محیط لاپرا مجلد سی لاپرا 244 و زواجیری هیتمیم زیدو لاپرا 184 و ذهبی لکا شیخ محمدی کر عبدالوهاب لکا بایره که لاپرا 100 فرمیانه و کسی که آوا علی او من او کتابه من او جله من او خاکه من او باخه من یا او ملکه من یا هر شتیگ او انشاءالله اگه ایل خواهی بشکو به توانی گوره ده تجمار گناه رقم 91 خوب بگور زانین و فیس کردن بسا مسلمانانه که اما شتیشی زرون و عشق رایا من تعظم فی نفسی و اختال فی مشید هر کس دنا خز و خواهی بگور بزانی بران برخلق ولی رویش نکشی از زر بفیز و تکبر و بروا لقی الله و فعله غضبان کات دقات و بخوا خواه زور زولی توریا یش لوانی که خواهی گوره مهربان یبغضهم الله عز و جل خواه زور زور لیان بطوریا الفقیر المختال هجاری چی بفیز و تکبر و خواه بگور زان که بفیز و دراب الزویه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال الأخوة بها فرمي أوي مثقال بهندي تقردي شبشوك مثقال الزريك خواه بقور الزعين لدل يابي براستي دشية جهنم خواه بنام جهنم هات أقصى وشكاتي خواه برد الله أخوة فرمي أثيرت بالمتجبرين والمتكبرين من أخوة قور مهربان بوش يعني أبي هاتشي لا سارة كان وشوسين ركان وهاتشي خواه بقور الزعين كان دين جهنم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فايقول أفرمي آية جهنم براسي جيغي خوبا قول زانا كان نيا بالي إيش لوانيك ألا أخبركم بأهل النار بيغم صلى الله عليه وسلم فرمي كل جواد مستكبر أو كسي كزور لخوي رازيو بفخر فيزو شانازيو دروان خوبا قول زانا كان رسوا دكتين لقيامة يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال بشوي مروفي خوان بسوق دكتينو بهندي ميل ورشب شكولا كان لا غورباني معشا خلق لبيت همي بجر بيانو ودني لهوانهم على الله دبلو يزور سوق ورجال لا اخوان دبلن بوسجني تايبتي باولس لجهنم دا تعلوهم نار الانيار اجري هر اجر كان دا سوتينت يسقون من طينة الخبال لقراوي خبال واتا زراباوي خبال جهنم كحاموش تشي تيايا لو انا در خوار ديان دريت خواه پنا مان بر يچوك لواني خواهي گوره تماشا ناكا گفتو گوان ناكا لگناهيا نابوري سزايا چي زور با آزاري انده داد عائلون مستقبير هجاري شي خواه بگو رزان اواني که خواه بگو رزانن بفیز و درون اگاين لخواهن بيت بينما رجلون يمشي في حلة في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي مروا في شيء بيجي ولا متاني جل شيء طازي اللي بركر دبو تعجبه نفسه رجل جمته قجي جوان داهي نابو جلك كشخبو سيري قجو جلي خوي كزور معجب وسرسان بو بخوي بفيز ودراي خسف الله به فهو يتزلزل إلى يوم القيامة خوي قرو مهربان رويشان بزويدا وحتى قيامة الرويش پیاز دزانه گورکان اسلام ده فرمی خو گور خو به گور زانی له همو بارکان ده بغنای گور دی تجمر ذهبی له کبایل لا پرصا و نودو ابن قیم له اعلام برج شج لا پر پیان صو حفتا ابن نحازه تنبیه الغافلین لا پر بصو بسشوار هیتمی له برج یکمی لا پرصا و نو یکتی بی زواجرا و حجا ویل اخناع مزید شوار لا پرصا و 38 هیتمی له زواجرا مزید برج یک لا پرصا و 18 افرمی أما الكبر إما على الله تعالى هو أفحش أنواع الكبر طبعا خوبا قول زانين شيا بطر الحق وغمط الناس في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي خلق بكم بزانيو ملنا ذا بحق الراسي ورازينا ببي بيشيوي كواتا تكبر كردن بس الخوايا وكو في غمر مسافر ميل لا تعلو على الله خوبا قول زان ما بن بران برخوا وكو قومي فرعون ونمرودوان تكبري دو موانيك خو بغورزان بلانبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ملكشي نابن جرالي نابن فرمانا كاني بانجام ناگين وش تكبري كفاري قريش ام جا تكبر بسار خلقانا خزمانا دور نزيك بتهاي بدل جلو برقا لا هموش وكارا كاني ترا دركبت پیغمبر عليه الصلاة والسلام فلم من لبس ثوب شهرتين هركز زليشي زور كشخي گران بهالة بركات يا زليشي زور شريز سرنج راشر یا زلیشی پیکنی ناوی
علما فرمی وەکو جلی سێر کۆشتانە نازانم با بە نوێ لۆمانە کە هەمی خراپ تاوانە ئەفەرمی ئەوانە لەبەرکە ئەلبەسەه الله یەوم القیامە ثەوب مەذەلە خوای گەورە پۆشاکی ڕسوایی و زەلیلی ببەراکە لە ڕۆژی قیامەت من تەرەکە لیباس تەواضوعان لیلا بەڵام بە پێشەوانە هەر کەس وازە جلوبەرجی گران بهێنێت لە پێناوی خوای و لە بەهۆی خۆ بکەم زانینی بۆ خوا سوبحانه وتعالی خوای گەورە لە پۆشاکەکانی ئیمانی باشی بەراکات کامێکی خۆی پێی خۆشە و پێی رازیە تاوانی نەوەدوخ بەکەم زانین و سوک زانینی مسلمانانە خوا پەنامان بە پێغەمبەر عەلەیهی سڵاتو و سەلام فەرمێ مسلمان برای مسلمانە لا یەزڵیمه لا یەخذله لا یەحقیره نابێ زوڵ مستەمی لێ بکات نابێ پشتی بەربە و نابێ سوکایەتی پێ بکات بە کەمی بزانێت بحەسبی مرئین من الشەڕ یعنی یەحقیره اخاه المسلم تاوانی گەورە لەوەدایە کە بەڕاستی مرۆ براکەی بەکەم بزانێ خوا پەنامان بە کەواتە تەکەبوری چیە غەمت الناس بەکەم زانینی خەڵکانە بۆ ئیبن نەحازە تەنبیها لا پەرەد ٩٦ فەرمێ ئیحتیقار المسلم کەبیرەیە بەکەم زانینی بەرامبەری کە مسلمانە گوناهێکە لە گوناهە گەورەکان تاوانی سێم تاوانی نەوە سێیە خوا پەنامان بە کە ئاویژەوەیەکە حەسکەی کە خەڵک لە بەرد هەستن و حەسکە وەکو پاشاکە دانیشتی هەمووی بە پێوە لە خزمەت و حزور تا بۆ سێ بە پێوە ئەمە زۆر خەتەرە من سەرەه ئەن یەتەمەثەلە لەهو ڕیجال و قیامەن فەلیەتەبەوە مەقادوه من النار هەر کەسێ پێی خۆشە خەڵکان وەکو تیمسال وەکو پەیکەر کە ئەو دانیشت بەلای سەریەوە بوەستن لە خزمەت یابن یاخود کە هات لەبەر ڕێز و گەورەی و شکۆی ئەم پیاوە هەستنە سەر پێ مادەم ئەم پێی خۆشە لە دڵا ئەوە دڵنیا بێ جێیەکی بم سۆیەرکراوە لە جەهەنەمە بەڵام بە دڵنیایەوە ئەگەر پیاوی گەورە باو کەس کەسێک میوان هات پێویستە هەستین لەبەری بچین ڕێزی لێ بگرین وەکو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام فەرمی قوم و ئیلی سەیدیکم هەستن بەلای سەرکردەکەتان کە سعدی کوڕی مەعاذە وەکو ڕێزێک دایگرن چونکە بریندار بوو ابن نحاس لا پەرە ٣٠١ لە تەنبیها و فتح الباری بەرجی ١١ لا پەرە ٥٣ فەرمێن ئەگەر پێی خۆش بێ خەڵک لەبەری هەستێتەوە ئەمە بە گوناهی گەورە لە سەیدیە تژمار خوا پەنامان بە بەڵام ئەگەر خەڵک ڕێزیان لێگرت ئەمیش هەر چەوەتی کاکە هەڵمەسن بخاتری خۆ هەڵمەسن ڕەحمەتان لێ بێ وەڵڵا پێم خۆش نی هەڵمەسن و ئینشاءڵڵا ئەگەر ئەوان هەستان بەڕاستی گوناهبار نابێت وەکو ئیبن حەجەر لە زەواجیرە بەرجی دوو لە پەڕە ٢٨٢ دەفەرمێت گوناهینەوە چوارەوەیە کە مرۆڤ تەزویر بکەواتە پیاوان لە سای ئافرتان بکەنەوە لە جلوبەرگ هەڵسوکەوتی ژیانە تێکراوە ژنانی هەروەها لە سای پیاوان بکەنەوە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام فەرمێ لەعەنە رەسوول الله سەلی الله عەلەیهی و سەلەم ئیبن عەباسە فەرمێ ئەلمتەشەبیهینە من ئەڕیجالی بنیسا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام لەعنەتی کردووە لەو پیاوانەی کە لاسایی ژنەکەنەوە وە لەو ژنانەشی کە لاسایی پیاوەکەنەوە لە ڕیواتی دووەم لەعەنە رەسوول الله سەلی الله عەلەیهی و سەلەم ئەڕەجولو یەلبیسو لیبسەتە المەڕئە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام لەعنەتی لەو ژنە کردووە کە جلوبەرجی پیاو لەبەرەکە وە لەعنەتی لەو پیاوەش کردووە کە جلوبەرجی ژن لەبەرەکە خوا پەنامان بە وە هەڕەشی ئەوشی کردووە کە ئەمانە ناچنە باش یەکێ لەوانەیە کە لا یەدخولون الجەن ناچنە باش وەلا یەنظور الله ئیلەیهم یەوم القیامە خوای گەورەش تەماشا ناکات ڕۆژی قیامەت المەڕەة المتەڕەجلة المتەشەبیهة بالرجال ئافرەتەیەکە لە جلوبەرگ و پۆشاك و هەڵسوکەوت و قسە و هەموو شتێکدا دەیەوێت لاسای پیاوان بکاتەوە پێنج دەزانە گەورەکانی مسلمانان ئەم گوناهیان بە گەورە دانا وەکو ئیمامی قورتیبی لە موفما بەرجی ٥ داپەڕە ١٤٠ فەرمێتی ئەتەشەبوه بالنسائی ئەسکە سیوا بکە ئەتا کەبیرەتا من ئەفحش الکەبائر تاوان و گوناهێکی کردووە کە زۆر زۆر گەورەیە لای خۆ ذهبی لە کەبائرە دوو لاپەڕە ٢٥٠ وێگەی هێنێ ئیبن خەیم لە ئەعلام الموقعین بەرجی ٦ لاپەڕە ٥٧٠ فەرمێ گەورەیە ئیبن نەحاز تەنبیه الغافلین لاپەڕە ٢٩١ و ابن حجر هيتمي للزواج لا برجي لا فرد صو بنجا وشجد فرمي اما قناه شي قوري اخوة بناما با لفتح الباري برجي دل لا فرس يصو شصدو ولا عون المعبودة لا فمزلد سيانز لا فرس صو شتا ونواتوا فرميتي المتشبهات بهم زيا هيئة مشية رفع صوت ونحوها نقل الراوب وشنو علم زانستو امانا نا حزا كازل لكي وكوزلي بيا وبيق سكدنك يالسو كوتي وهموش يويش اوه هەڕەشەکان بۆ ئەوانەیە زیاتر تاوانینەوە پێنجەوەیە کە ئەو مرۆڤەیە کە ئەزانێ ژنەکەی خەریکی بەدڕەوشتیە یا کچەکەی یا خوشکەکەی پێی ڕازیە و ڕێری ناکات
پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم فرمی کوم الله خلقانی هانی چلوانا اما ام زور مروی که حرم الله علیهم الجنه خو باشی سه حرام کردو لا يدخلون الجنه نشنا باشت ولا ينظر الله اليهم يوم القيامه واخوي يقولون مهربان تماشى شان ناخذ روج قيامته شيء الديوث الذي يقر الخبث في اهله امر بك اذا زانيش نك خريش زينه ودا ان بي سي بي رازيو بيدنگو قايلو يخشكي يخشكي خاف انا ما بويا براسی به توانی گوره دان را و عملای دکز لعالم گوره کانی بواری کو کردنوی گناه گوره کان لکتیه به طیبت کانی خویان دا وکو امامی سمرقندی لعبن المسایل برجی دو لپر چواسا وشتا وحد و امامی رافعی لعزیز شرح الوزیز برجی سیانز لپر حود و ذهبی لکبائر لپر دو صو پنجا و ابن قیم لعلام المواقعین برجی شج لپر پین سطو حفتا وإمام دمري لنزم الوهاجة برجي دلا برد السطو النود وهت هيتمي للزواجي لا برجي يقلا برد السطو بنزاو الشجر وابن نحاز تنبيه الغافلين لا برد السطو الشجر الشوار وإمام حجاوي لإقناع برجي الشوار لا برد السطو السيوهاجت وابن نوزين للشرح لسالة الصغائرة لا برد السيوهاجت والشيخ محمد كري عبد الوهاب للا برد السطو السي كتيبي كبائري خويدا بويدانا شكا فرمي أنا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمتي المذا يا أخو البويدانا شكرا فرمي أنا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمتي المذاء يا أخو البذاء من النفاق واتا جوندان بوي كجنك خريجي

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك

يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

تصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لهم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعظهم ويمنيهم وما يعظهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريدك ويدبو مزقود مراجعيكي نيتكيبك توا وبخدا بجتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكيبو بيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدك بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيج هالبقرية بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدي راوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكان إخوة بوب جهنان فرزك لفرزكان إخوة قورة همو هنقاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفر مدي رواية كردوة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزگوتا كمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزگوتا كمان نكويت. پیشوا بخاري مسلم ان فرموديان روايات كردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري وبيشوا مسلم انفر مديان جرا وتوا عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمات بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چيتانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دا رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان رواية كدوة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو

توانای اگنیا مگر گوارایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سالات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاوانی همو نازو نعمتو شکومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری ده پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن بمگوته ای ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو. عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبة كر عامر رضی خواین لبه دلی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمانی پیدام لدوی همون ویجیک قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوینم. پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا. و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر قريقني لآسي چون بهشتي جغل مردن به. پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گرابیانتو. وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمة الله الى الصلاة الاخرى. واتا پیشوا علی رضی خواین لبه لپیغمبری خواوه صلی الله علیه و سلم دگیارتو کده فرمی هر کسیک لدوی همون ویجیک آیت الکرسی بخوینه بیگو من دچه تا استو جر پارزگاری پروردگار حتی نویجیکی دی که داده. پیشوا طبرانی با اسناده که حسن گرایتو. وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم
دگیارت و کافر میتی هر کس یک لدوی همون ویجک سی و سی جار بله سبحان الله و سی و سی جار الحمدلله بله و سی و سی جار الله اکبر بله ولکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای بجی گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره گر به اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گیرایلو ملکه چو رینوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه یعلم بنیه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا فنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست، بابەتەکەمان تەواوکەری بابەتەکەی پێشووە کە ئێمە لەم دنیایە تاقی ئەکرێنەوە بە ماڵ، بە پەیاکردنی ماڵ، بە سەرفکردنی ماڵ. ڕێگاکانی بەدەستهێنانی ماڵ لە پێش ئەم سەردەمە، لە پێش ئەم سەردەمە تیجارەت بوو، زەراعەت بوو، فەلاحەت بوو، سەناعەت بوو. ئەمە لە کتێبی فیقه هاتووە. هەموومان ئەوەی تەمەنێکی هەبێ ئێمەی مسلمان سەروەتی حەیوانیمان هەبووە، سەروەتی فەلاحەتمان هەبووە، سەروەتی تیجارەت و کرین و فرۆشتنمان هەبووە، سەروەتی سەنعەت و پیشەسازیمان هەبووە. لەم ڕێگەیەوە خەڵک ماڵی بەدەست هێناوە. حەدیثی شە فەرمێ: ما ئەکەل ئەحەد تەعاما خەیرا من ئەن یەکول من عەمەلی یەدیه. پاکترین خواردن، حەڵاڵترین نان، باشترین ماڵ ئەوەیە کە بە عەرەقی ناوچەوان پێیکەی، بەرهەمی ڕەنجی خۆت. پێشهونانمان ئاوا ئێمەیان بەخێو کرد بە عەرەقی ناوچەوان. من لە بیرمە خۆم کێسە لە خزمەتی وەستاو ئەوەی کە باسم کرد، فەلاحەتمان هەبوو کە وەک شیری بەری دایک وا بوو، نە درۆی تیا بوو، نە غەشی تیا بوو، نە بەرتیلی تیا بوو، نە فێڵی تیا بوو، حەیوانداریمان هەبوو، خێر و بەرەکەت بوو لە هەموو لایەکەوە، خێر و بەرەکەت بوو. لە بیرمە تۆ سەیری پێشوونانی ئێمەکەن لە عەقیدا چەند مهم بووە کە گەنمە هاتە بەرهەم. وەڵڵاهی ئەمە جۆم لێ بۆ من بیجەڕن بۆ مناڵەکاندە. باوکی خۆم کە سوکاری خۆم کە فەلاحەتمان هەڵەگرت بۆی زەکاتەکە جیاکەینەوە، گەرمەکەیانە پێوە یەکەم قزناغ، یەکەم تەنەکە کە دایانە ناو بسم الله، و ئەمە یەک یەک هەر خوایە لا ئیلاها ئیلا الله سبحان الله بە بسم الله دەسیان پێیەکرد کە ئەبوو بەدا ئەیو ئەوە حەقی خوایە. تۆ سەیری ئەم تێگەشتنەکە ها ئێستا شەهادەکەی ئەوە نایە بێ بە فەردە پارێزێ. زەکاتی چی و حقوقی چی و زۆر کە زەڵێ پێشوونە نەخوێنەوار بوونە، سەد ئەوانەی من دیندارتر بوونە، سەد ئەوانەی من عەقیدایان پاکتر بووە. دە قزناخی ئەژمار نۆی ئەژمار دە هەمی خستە ئەولاوە ئەیو ئەوە حەقی خوایە. لە پێشەوە ئەیو یەک هەر خوایە، لە دەهەمە ئەیو ئەمەش حەقی خوایە. سبحان الله لەم ئیمانە پێشوونانی ئێمەیان بووە بە ڕەنجی شان، بە عەرەقی ناوچەوان. بۆیە پیاوی گەورە پێگەیوە، بۆیە مناڵەکان ساڵح بوونە لەو هەموو لادێ و ناو نەخوێنەوارە، ئەو هەموو پیاوە گەورەیە پێگەیوە. بۆیە پرسیارێکتان یەکەم ئێستا گەر لە ناو خەڵکی ئێستا بڵێن زیرەکترین کەس چیە؟ ئەڵێ ئەو کەسەیە کە لە بیست لاوە پارە پەیاکە. چۆنی پەیاکە؟ تۆ خچیە؟ دەوڵەمەند بووە، لەوێ قەسرێکی هەیە و لەوێ عیمارەیەکی هەیە و لەوێ مەشروعێکی هەیە و تە پازە بێ مەشروعی هەیە. ئێمڕۆ ئەم حەدیسە بخوێندەوە. شیریان هێنا بۆ پێغەمبەر شیر. فەرمی من ئەینە لەکە هادا، ئەم شیرە لەکوێ بوو؟ فەرمی یا سوڵەهی مەڕە، وتی ئەی مەڕەکەی لەکوێ؟ وتی بە میراتی بۆ مامەتەوە هی باوکمە. ئیجا خواردی خوار ڕەحمە حاری بکە. ئەنیە سێرێکی خۆمان بکەین. لە کوفە مەڕێک دزرا مەڕ، کوفە لە عێراق، ئەو کاتە ئیمامی ئەبوو حەنیفە لە حەیاتا بوو، خەبەریان داوتیان یا ئیمام پیاوێک مەڕێکی لەبەر دەرگاکەی بەستۆ، تۆ دزێک دزیوێت. فەرمێت تا فەترەیەکی زۆر ئیمامی ئەبوو حەنیفە گۆشتی مەڕی نەخوارد. تیان بۆ نای خۆی فەرمینەوەکو گۆشتی ئەو مەڕە بێ. یا سبحان الله خوار ڕەحم بە ئێمە بکە. بەڕاستی بەڕاستی من زۆر وەستامیم ڕۆ ألين سدمي بيشوناني إما لسدمي صحابو تابعينو أم أمتا باكي بيش إما أفرتي إيمان دار بياني كبياوكي در شبو إيش بالي قلتوتي يا أبا فلان اتق الله فينا لا تأتي بالحرام إلينا فرمتي بياوكا دسم بداميني بيك بخاطري خوا ناني حرام من بو مهنا نحن نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار في الآخرة فرمتي بياوكا يما خو ما نقرين بو برسيتي لم دنيا لبر خاطري يما حرام من بو مهنا روا بحلال بخ أوجنا كان وابو شنكاني بيشوناني إيما بياوكاني أنوتوا بياوك بيك بخاطري خوا حرام من بو مهنا روا بحرام من على كان قوش مكا با من على كان ما لدز درنشي وشي حرام زادة لكردا باوا حرام زادة دو معناي هيا من دراسيكم كرت الله فلان كس حرام زادة يشكل لما أنا كاني أوي بناني حرام بخيو كراو بناني حرام قوش كراو أو كان حرام زادة معناه كتري أوي اللي باوش خويني خواب من باريزي بلام زياتر أميان باوترا ك بناني حرام بباريو حرام من على كان من جورب كين بخيوان كين سهريان بوكرين شهادة بدز بينن بباري حرام أي دواي مردن لقيامتا من بانغا كان بانغ مكان ليه ما برسن أو مالت لشو هنا ولا شيء أسر فكر سيريكا من أين اكتسبته وفيما أنفقته لشو بياكر تعمل خناته عندنا بكل قيامته برتي بيعلم برتي غش بيعلم غش حرام بيعلم حرام غصب بيعلم غصب أو آيتك أخوان والسورة بقرة خواهي قولا أفرمي ولا تأكلوا أموالكم نالي أموال إخوانكم أقلت لي أفرمي مالي خوتان بنا حق بنا شرعي بنا روا مخون يعني شيء مهد يعني مالي من مالي توي مالي توش مالي منه أم حديثتان بستوى بجرنا ومن على كانتا أو يكري هي كان بدستا أو يكري هي لنا حكمة كان إشكا في أغمري خواف من رأيت فلانا يا الله يجر عباءه في النار غلها فرمي فلان كسم بني رأيت فلانا في النار يجر عباءة قد غلها فرمي فلان كسم بني لجهنم أهات أجوه مجاني آقربو عبايك رأيك شابنا بدواي خويا عباكش آقربو وتيان شيء يا رسول الله فرمي لمالي دولة عبايك تزيوا ها عبايك يك عباي تزيوا لجهنم أقريت يا بربو عباكش أقرب دواي خويا رأيك قرب سر أو كسيك كري هي وكاربدستا وحرامي بودينيتو مالي حكمت إمامي غزالي لكتاب الحلال والحرام زور بخطري باسيكا مسلمان مالي حكمت لمالي تاكا كس خطرترا شكا مالي عامة مالي همو أو خلقيا ناتواني خوة ليرزقاركي مو إيمان دوتان نكم خواهي قولا فرمي وتدلو بها إلى الحكام إمامي قرطبي التفسير قولك يا فرمي أما إشارة بأوكساني كبرتيل دن وبرتيل ورقرن ودليلي برتيل خوركان وتدلو بها إلى الحكام حكام يعني أمراء يعني حاكم يعني كاربادس يعني قاضي يعني بو شيء با ما هو مالوا خوي دولة منك برتيل دابا قاضي برتيل دابا حاكم بردی لدا بمدیر بکار بدست بو اوی مالی خلق بو خوی بینه بو اوی نا حقیب کا و انتم تعلمون اخوی گوره فرمی خوشتا نزانن که اوشتا ای کن نا حقا هی خوتا نیه نا روایه حراما کچی لرگی حاکم کانو چاوی لبیرم نچه حوصل سال پیش ایستا امامی قرطبی افرمی اما اشاره بو برتیلدان با حکام بلان بفرمی الحکام هم الرشوة اليوم باسی زمانی قرطبا که لو که اسلام دولتی ابو حکومت بدس مسلمانان و بو امامی قرطبی افرمی ام سردمه کار بدستکان نک هل برتیل خور خویان برتیلن خویان ناروان بویا لبرو ابي ايما جو بگرین بو توجيهاتي خواهي گورا او ماليك همانا نبيت توقو نبيت غزبو دنيا و قيامتي خماني پيوران نكين ابي بگرينو بو ري پيشوناني خمان ملي بخوا اخر دنيا والي هاتوا اخر بو اي فتنة ازاني فتنة معناه چيا فتنة او اي خود پينا جيريا اکویت ناو حرامو نابی ابی مسلمان اگر هر چوار دوره کی حرام خور بو ابی تو دز بو حرام نبی اگر لبر سامر دوی اگر لبر سامر دوی ابی دز بو حرام نبی قراری خواوایا فرمی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بغش بداجیر کردن بالربا ببرتیل خواردن بوي كوا برغي كي ناشرعي وناروا خد دولة من كي لسر حسابي فقير وهجار اشتكي بيالين جنايتي بعربي بيالين صراع طبقات لإسلام إسلام أو صراع الراقل بلام لا نظامي اشتراكي ورأسمالي وعلماني وعلماء وعلمانية وانية طبقيك دا سقرية بس السروتاو طبقيك ايش لبرسا امني لك والله انا كان شنك لا يوان حرام وحلالية لا يموانية يموكو مسلمان قرآن ماني قرآن فرميو كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فرمي دازبو حرام مبن مالي حرام غزبه من الله لدى سچه دلو لدى سچه ايمان لدى سچه قيامت لدى سچه لبروا حرام يشك لو اسبابان كوا انسان حتى يوارد دعابك اخوة دعاء يقبل الله وميدكم خواهي قولا توفيق من بدا او ماليك بيايكين بحلالي بيايكين وبحرام خمان دولة من نكين وچاو لخلقی حرام خور نکین و آواتی ان پی نخوازین بو اوی ایم جیابی نوا وکو اهل ایمان خوما جیاب کئی نوا دیار بی لنا و خلقاکا او پاکا او زاہید او امام ابو حنیفا مر یک دزراوا فتره کی زور گوشتی مر ناک ریو نای خوا علی نوکو او مر ربی کوا دزراوا و برمن کوا یا ربی خوایا عاقبت من بخير بجري يا ربي خوايا لحرام بمان باريزي يا ربي خوايا داوال ليكين باسمي اعظمي خود بمالي حلال برزقي حلال دولة من مانكي يا ربي خوايا قناعت بخيت دل مانوا بدواي مالي حراما نقري خوايا شفاي نخوشكان بدي خوايا همو او نخوشانا لآزار ولنخوشي رزقار كي يا ربي خوايا لفتنو فسادي ام زمانا خمانو مالو من المان بباريزي يا ربي خوايا عدالتي اسلام بينتا وناومان يا ربي خوايا مسلمانان لمسر زمين مظلوما بيكسو بيدسن خوايا برحمي خود بحلمي خود بقدرتي خود دروي خير لمسلمانان كيتوا خوايا كوتاي بدا صلاتي فراعين وطاغو تكان بيني خوايا بياركي بقجيكا يا ربي خوايا دا صلاتي اللي بسني توا اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانغوازي بيامي إسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي با پیاوك و آفرتك بتنها نبن لشويني چلده مگر محرمكيان لقل دابه. پیش بخاري رحمتي خوالي به گراويت يوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي با هج باورداري كي بياو بيزاري لبرانبر هاوسري در نبري چونك اگر هل سوكوتي كي ناريكي نواند او هل سوكوتي تري هيا كپسندو ريكا. پیشوا مسلم رحمتي خوالي بگراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي بي خوش بي خلق ببيو بوي راوستن بابو خوي جيغاي خوي خوش بكا لناو دوزغدا. بشوا أبو داود جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. واتا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي هاتو چوي خزمانو قياندني سلي رحم بو كسان ناوتري كسر بسر هاتو چو دكنو بدستوام سردان دكن. بلکو خزم دوست او کسیا که بردوام ها توچوی خزمانی دکا کاتک اوان دی بچرنن. پیشوا ابو داود رحمتی خوایلی به گراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله عز وجل: یا ابن آدم اکفنی اول النهار باربع رکعات اکفك بهن آخر یومک. واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمي كخواي قورو پر وردگار فرميتي اي آدمي ذات تول سرطاي روش ده چوار ركعت نواجم بابكا كما بس نواجي بياني و سنتي پیش بيانيا منش لا شركو تاي او روجا ده تپاريزم. پیشو احمد با سندكي صحيح يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پر وردگار فرمويتي آدمي ذات بجنودان بالرشگار آزارم ددا، چون كمن خوم زمانم همو كارو باركان بدستي خومو هر خوشم شو روش آلو گور پیدا کم. پیش ها بخاری مسلم رحمتی خواین لی بگی راویانتوا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من كانت له انثى فلم يهنها ولم يؤثر عليها ولده ادخله الله الجنة. واتبی غنبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی کچیکی هبو زینده بچالی نکردو ظلم استمی لی نکردو کرکی بگورتر داننا واتا قیمتو سنگی بسر دا نشکاندوا او خوای گورا دی خاتا بهشتوا. فرموده اکی متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اتقوا الله و اعدلوا فی اولادکم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دفرمی لخوای گوره بترسنو دادگری بکن لنیوان منالکان تانده. فرموده اکی متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم او تضع. واتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی اگر ترمیک تان بلا دا تی پری اواهل سن تا تی پرده بی یان دادن ری. پیشو ابو داود یراویتیو.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. واتبع أمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کسی تکابو برای کی بکاتو اویش دیاری کی لبرانبر او تکای دا پیش کش بکا اواچو تا بر درگای کی گورا لدرگا کانی سو خواردن. پیشوا ابو داود رحمتی خواهی لیبه گراویت یوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت رحمتي غضبي. واتبع أمري خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمي كخواي قورو پر وردگار فرمويتي بخشن ديم لپیش توربونم دايا پیشوا مسلم گراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج جذام ابنته خنساء وهي كارهة فأتت خنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها أي فسخها. واتا جزام خنسای کچی بزور بشوده خنساش هات خزمت پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم عرض حالی خوی باز کرد. پیغمبری خواش صلى الله عليه وسلم نکاح کی حلوشان دوا فرموده کی متفق عليه. قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. واتا لا ابن عمر ورضا ورحمتي خوان لبي دجرته كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم جنب جني قدغ كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي اگر كسيك تان بانهشتي زماوان كرا او بابچه. فشوى بخاري مسلم جرابيانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي نفرين لعنتي خواه لو كسبي كما ربجاج دكاتو لوش بوي حلال دكا. فشوى أبو داود جرابيتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. واتا بيعنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي كسي سرداني نخوش بكاتو نخوشك أجلي نهات به حوجر أو دعاية لسن نخوشك بكا او خوای گور شفای بود نریو چاک دبیتوا. امش دعاکی کده فرمی اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. پیشوا ابو داود یراویتیوا.

0: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار المساء.

0: إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: سبحان الله وبحمده
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ
1: من قالها ثلاث مرات لم تضره حمة.

من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داوائي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سباز غزاري بو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا پروردگارا رگر نيه لآنه يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يك نيه مگر گورايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدوي همون يجكو بخويني او هجر رغريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبي غنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پر وردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازهی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لی بگی راویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني في الكردين نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگاره کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگاره پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: لولام دا بكساسية ودلين با بله لراستي دا ترسين ارمان بوهات بلام ايما بروامان پينا كردنو وطمان خدا هيچي لمباري ونناردوا ايوة تنهال لقم رايي قور دا جيرتان خواردوا هيچي تر
1: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
0: إنجا دلين اگر ايما جوامان بقرتايا وبيرو هوشمان بكار بهنايا ندبوين النشتجي دوزخ
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
0: او سائی تر بنا چاری و خجالتی و دان با گناه و تاوانی خویان دادنین. جابان نشتا جیکانی دوزخ لولا ترچن.

0: براسي اواني كلا پروردگاريان دترسن لپنهاني دا بو اوان اللي خوش بونو پاداشتي گور آماده
1: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور
0: خلچنا تون يكا بوتان تبنهيني قصب كنيان بآشكرا أو ذاتا بهمو أو خطر وخيالاني دين بكروشي سينكان دا زاناو آقايا
1: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
0: مگر خدا نازانه چی دروس کردوا و چونی دروس کردوا لکاتیک دا او ذات ورد کارو بسوزو آگایا

0: ياخد لو ذات ناترسن كلسرو آسمان دايا كبايشي بهز هلكات السرتانو برد بارانتان بكاد او ساد زانن هر شي من تشون بوا.
1: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
0: سوين بخدا بيغمان خلقاني تري پیش امان بروايان بپیغمبراني ايمن نكرد اشكرايت چبلايكم بسرهنانو چون تميم كردن.

0: بغسي همو اوانا مكاكا زور سوين دخونو زور سوكو رسوان اواني كبشوين عيبو عاردا دقرينو دوزماني دكنو فتنة دجرنو حزيان لآشوبا
1: مناع للخير معتد أثيم
0: زور دجي خيرو تشاكنو دزريجي دكنو گناه انجام ددنو پيلان دجيرن

ادا يسكتالو روش ناشرين ونا كسبتو باو جناد يارن اريكيان بودنا زيد كهندك مالو سامانو كري هيا كاتيك ايتكاني ايمي بسرد ادخندريتوا بيبا كان دليت اما داستاني بيشو كان اما بسرهاتي ديرينا

0: مجنون
1: اما سر انجام لوتی داغ دکین و سری لوتی رش دکین براسی اما او خل کمان تاقی کردوا هر وک خاونانی باخ کمان تاقی کردوا کاتک سوین دیان خوارد بگو من بیانی دی چنن به اوی بلین با پشتیوانی خدا یا بهو مبستی هیچی پیون نهیلن بو هجاران
0: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون
1: او سا پروردگارت بلایچی داواران بسر باخکدا لکاتیک دا اوان خوتبون
0: فأصبحت كالصريم
1: ایتر وک باخیچی لیهات که هموی چن رابیت وو هیچی پیون نمابیت
0: فتنادو مصبحین أن اغدوا على حظكم إن كنتم صارمين
1: أو سابياني زو يكتريانا قدار كردو وتيان بابتين بو سرباخو بيستانا كمان أقر بريار بيچنين
0: فانطلقوا وهم يتخافتون
1: أو سا درچون بنهيني وبهيواشي درويشتن بچباق سيان دكرت
0: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين
1: دانوت نابدم رو هجاران پیمان بزن نو روب کن باخ کمان
0: و غدو على حرد قادرین
1: بیانی زو بوی درچون و اندزانی کتوانی و یعنی هجاران بیباش بکن
0: فلما رأوها قالو انا لضالون
1: کاتی گیشن باخ ویران کو بینیان و تیان بيغمان ايما ون بوينو ريمان هلا كردوا
0: بل نحن محرومون
1: دواي اوي دلنيا بون ريان هلا نكردوا وتيان نخير بلكو ايما باش براو كراوين
0: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون
1: لهميان جير تروتي بيمنوتن كحقوايا تسبيحات استايشي خدا بكنو سباز غزاري بكن
0: قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين
1: او سا همو وتيان پاچيو بيگردي بو پروردگار مانا براستي ايمن نا حقيمان كرد

0: امیدوارین که پروردگار من لمبا خب باشتر من پی ببخشید. اما ایتر تمه بوین در سو آموشگاری من ورگرد. ایتر اما براستی به هیوای رزامندی خدا حول دادینو به هیوای بخششی اوین.
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
0: سزاي أمجيانا آوايو سزاو آزاري قيامتيش سخد ترى أگر خلچي بيان زانيايا
1: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم
0: براستي بو خدا ناسو پارس كاران با خکانی بهشتی پر لناز و نعمت للای پروردگاریان آماده
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین
0: آیا روای پاداشتی مسلمانان وقت تاوان بارو تاوان کاران بید
1: ما لکم کیف تحکمون
0: او چی تانا چون حکمو بر یاری نار روای وادر دکن
1: ام لکم کتاب فیه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون
0: آيا كتبشي آسماني تان بوهاتوا تيايدا بخوينن تا هرچي ايوا بتانويد بارزو خوتان هلي بجيرن
1: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون
0: يا سوين تان لسرمان كتار روجي قيامت هرچي تان بويت او بيت
1: سلهم أيهم بذلك زعيم
0: برسياريان ليبك بزانك كاميان زامني أو كاريان

0: چونك براسي امكاتي خوي ايمانو باوري بخداي قورن نبو بتماعي زندوبون وولي پرسين ونبو هاني كسي نددا كخواردنو خوراك ببخشن بهجارو بينواكان بلكو هرخمي خوي بو
1: فليس له اليوم هاهنا حميم
0: كوات امرو آليرا هيت دل سوزي چينيا
1: ولا

0: ألف سنة.
1: فرشتكان و جبرائيل برز دبنوا بولاي پروردگار للروج يكدا كما وكي 50,000 سالة بحسابي آدمي زاد ياخد مبس دريجي الروجي خيامتا كا 50,000 سال دخاينيت بنسبة خدانا ناسانوا.
0: فاصبر صبرا جميلا
1: كوات خو گرو آرام گربا بشيوه چي جوانو چاك لبران برهل ويسين نادرستي خدانا ناسانوا.
0: إنهم يرونه بعيدا
1: براستي او بباورانا قيامت بدور دبينن بدوري دزانن.
0: ونراه قريبا
1: اماش زور بنزيشي دزانين چونك خدا خوي بديه نريكاتا.
0: يوم تكون السماء كالمهل
1: روجيك ديت اسمان وكان زايشي تواوي لديت يشكل لقونا خكاني هل وشان نويبون ور.
0: وتكون الجبال كالعهن
1: إيش وكو خري شكرا وفشول دبن.
0: ولا يسأل حميم حميما
1: دوستي جاني بجاني ليك دين نابرس نوا كز نايبر جهت السر كز بلكو هر كز خمي خويتي.
0: يبص

0: اوانا پیشانی یکتر دادرین تاوان بارو گناهکار آواد دخوازید که اگر بکرید بو درباز بونی خوی لسزای او روژا همو کرکانی بکات قربانی خوی
1: و صاحبته و اخیه
0: هاو سرو براکی
1: و فصیلته التي تؤویه
0: خزمو عشرتی کل دنیا دا پنایان دادا
1: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه
0: بهرچی دانشوانی سرزویش هيا اگر بوی بکرد بیکات قربانی خوی پاشان خدا رزگاری بکات
1: كلا إنها لضا
0: نخير او آواتانا هیت چین نایت دی براستی دوزخ آماده یو بلیس دار و داخل دلا
1: نزاعة للشوا
0: لكاتيك دا داما لينري بيستي سرو همو اندام كان
1: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى
0: دوزخ بانجي اوانا دكات كلا دنيا دا پشتين لحق الراس دي هل دكردو جويان پينا دادا مالو سامانيان كودا كردو وو ديان شار دوا جويان ندادا بحلال وحرام
1: إن الإنسان خلق هلوعا
0: براسي إنسان بشبر زيو تنغتا ويدروس كراون
1: إذا مسه الشر جزوعا
0: كاتيك ناخوشي توج بيت بزارو دم بهاوارا
1: وإذا مسه الخير منوعا
0: كاتيكيش خيرو بركتي توج بو دستي دنو قينيتو قدغي تشاك هدكات

0: مگر لگل هاو سرکانیان دا یا خود کنی زککانیان که به هوی باردوخی تایبت و هبو اوان براستی لو مکراو نابن
1: فمن ابتغا وراء ذلك فأولئك هم العادون
0: جا اوی بیجگل لو حالتان ریگی تر بگرید بو تیر کردنی آرزوکانی اوان لسنور ترازاو دزرش کرن
1: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
0: هروها أوانيك أمانة دپاريزنو پيمان دبن السر
1: والذين هم بشهاداتهم قائمون
0: أوانيك هلدسن بوشايت ييكل الآيانا
1: والذين هم على صلاتهم يحافظون
0: اوانی که پارێزگارین و ژەکانیان دەکەن و لە کاتی خۆیدا ئەنجامی دەدەن
1: اولائک فی جنات مکرمون
0: اوانا لە باخەکانی بەهەشتدا ڕێز لێن راون
1: فما للذین کفروا قبلک مهطعین
0: اخو اواني بيبروابون تيانا كتو در كوتيد بپلد دين بولات
1: عن اليمين وعن الشمال عزين
0: بلاي الراس تو تشب دا خوياً وندكنو لدورة و پول بدوري يك دا كود ابنوا
1: ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم
0: ابو حالوا هر يكيان بتما يبخرتنا و بهشتي پر لنازو نعمتوا
1: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
0: نخير وانيا براستي خوش ياندزانن لچي درست من كردون بو اوندر لخو بايبون

0: براستي امان نوح من روانه کرد بولاي قومكي فرمان من پیدا که قومكت بيدار بكروا پیش اوي سزايه چي بأيش يخيان پی بگريت
1: قال يا قوم اني لكم نذير مبين
0: اويش وتي اي قوم هوزو قلم من بيگمان بيدار كرويه چي آش كرام بوتان
1: ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون
0: داواتان لدكم كا هر خدا بپرسنو لخشمو قيني خوتان بپارزنو فرمان برداري منيجبن

0: وتيان خلچينا نكن واز لخدا كانتان بهينن نكن واز لا ودو سواع يغوث يعوق نصر بهينن
1: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
0: بيقمان أوان الزور كسيان قم راكرد پرورد گارا امستم کارانا تنها قم رای نبید هیچی تریان بو زیاد مکا.

0: پروردگارا لخومو دایکو باوکمو اوان خوش ببا کدین مالم با ایمانو باوروا هروها لإيمان داراني بياو إيمان داراني آفرتيش خوش ببا ستم كارانيش تنها تياتون نبيد هيتشي تر نكيت بشيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان.

أي محمد بيان بلي وحي ونقام بير راقين راوا كبراستي دستيق لجنكان جويان قرتوا بوخوين نوي قرآنو جاك تواب ووتويانا براستي ايم اخوين نوي چي سر سرهي نرمان بيست.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

نسيت او تاريخ نبي توا لو رجيوا كتاب كان دور بري بيان دغ بيان دغ حاتمي كر بوچكو خوي كر كر لو كعتيدا بو او او افرت شرمزار نبي بخو جانس يتوا اي ايما ايما ريك وكو دله بسراو شدا ول دعي بيكتر دغرين دغرين شو عيبي شي هبي شي كر دوا شي نكد هما غلطش معناها بدا خو زارو هن الخنا وركان بو يكتر دادن يشن لكمين دان ازاري و انسان قصدك قسيل دمي درس فاعل بعد لجاته مرفوع كمنصوب لك زمان وقسي ودرسه زوج هذا قسي دم ما درسه مش برشي ماني بلام دبيني خلكانك هي بس لك كمين دابو برام بركة بلام بخوش عيب زورة بلام إنسان إيمان دار دا بوشرة شون كيش لنا وكان ذاتي الله جل جلاله ستيرة خوي جورة دا بوشرة عيب كان دا بوشة بوي أو ناو مباركة رنگ دانوي هي لسر إنسان إيمان دار بزوري زارشان پیاو چاچیگ بلین قدری خواه با جنکی طلاق داوه که جنکی طلاق داوه ایجا ما عد خزم لی کبونه او تیانه او با جنکی طلاق داده او تی اولای جاو خیزانی خوم چون عیبی خیزانی خوم لی ایو بازدکم دوی او که لیک جیابونه لمحکم و هموشت کتایی هات دوی او پاش ماویش که او جنه شوی کردوه او تی دخو استا علاقه با تو نباو عیبه که چی بو با طلاق دا او تی استا خیزانی برای چی مسلمانی خومه چون امن دبی تدخل لا مال خلق ابكم وعيب براجكم اشكراكم لبر ولا هيك كما عيبي او افرتي اشكرا نكر انسان بي او عيب پوش بي او حيا حرمت يكتر بپارزه او رز يكتر بپارزه او صفتي ايمان داران راسقينه بلا مدا اخو بي دين كان بزانا اللي تركم الله كان سيركا بزانا هر دم كات وزوين ددا بلا مار ددا بزانا خلقانك هيج حيا وحرمتي لخوي دانيش تو چون كبراستي حياة وحرمت بشيش إيمان والحياة وشعبة من الإيمان بويدا بإما وريابين بهمومان هول بدين كسوكاتي بران بل يكتر نكين كالريزي يكتر بقرين بتايبد ميديا كان بتايبد لسوشيال ميديا مالا ولا حياة برد رسوام كر بورت مشكان بورت مكرد حلاقيوا أما أنا همي قصي غلطن زور بداخوا چون كأقر تو عيبي خلق دا پوشي خداي ستير عيبي توش دا پوشي بوی هولدن دایمن عیب کانی خلق دا پوشین حیا و حرمت بپارزین و عیب کانی خود مشغول عیب خود بکاکم منو توش دان عیب من هیا تو بالی من شغله و عیبه من عیوب عن عیوب الناس خوش وقتی بو کسی لبر عیب کان مشغول بون با عیب کانی خویا و سرقال نپرجت سر اوی خریچ عیبی خلق بید بویا گر عیب کانی خود بینی تبرس پیش شاو رخنه لکس ناگری و پیده بی بپیاو اما پیره مردو عدله گر عیبکانی خود بینی تا پیش شاو رخنه لکس ناگری و پیده بی بپیاو پراستی وایا بله خواهی گوره ستیره سر پوشه دی توش سری خلق بپوشه خواهی گوره عیب پوشه توش عیبی خلق بپوشه خواهی گوره سر پوشه نهینی خلق دادا پوشه توش نهینی خلق دا پوشه توش نهینی خلق دا پوشا بوی دائما ما هول دین کوا نهینی کان دا پوشین عیب و عاری خلق آشکرانا کین هل برا اوش بو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لدعا کانی که دا پار رای و دی فرمو اللهم اینی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرة خوایا سلامتی و عفو سلامتی بدیتی لدنیا و دوار روش ایسان دا بی هول بدا هم خوي هم خلق سلامتك ولا دعاء كان يا دي فرمو اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي خوايا داواي سلامتي لدكم داواي باكو بعيب لدكم داواي دا بوشيني عيب كان لدكم في ديني ودنياي لدين ودنيام وأهلي ومالي خوايا هم لمال وخانوادو لهمو لناو خومن دا خواه لمعلو خانواده کم لشوینی نشتزیبونم عیب کانم بپوشی سلامتم که فی دینی و دنیای و اهلی و مالی اللهم استر عوراتی خواه عیب کانم دا پوشی اها اللهم استر عوراتی خواه عیب کانم دا پوشی و آمن روعاتی خواه امانتو خواه حمالو حالم سلامت که واحفظني من بين يدي ومن خلفي خوايا لپیش و لپاش لسر و لخوار من فوقي ومن ولسر و اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي لهر شوار دورم
لە پێش و لە دوامەوە لە ڕاست

0: و لە چپ مەوە لە سەر و لە خوارمەوە خوایا سەلامەتم کەی خوایا بم پارێزی خوایا محفوظم کەی پێغەمبەری خوا سەڵا عەلەیهی وسەلەم بەردەوام ئەو دوعای دەخوێن بۆ ئەوەی کەوا سەلامەت بێ و لە عەیب و عارەکان و ئێمەی فێر کردووە بۆ ئەوەی کەوا ئێمەش بەردەوام بەیانی ئێواران ئەو دوعایانە بخوێنین اللهم ئینی ئەسئلوکە العەفو و العافیە فی الدونیا و الئاخرە لەبەریکەن اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي بويا هول بين دائما هم بكردوا عيبا كاني بران برمان داپوشين نهيني خلق بباريزين أو أمانتانا بباريزين اگر وا مان کر خوای گورش عیبکان ایمه دا د پوشه خوای گورش فزح مان ناکه خو بو گورې او عظمت خو ستیره دا پوشره اره توي بندې هیڅ پوچو ضعیف او داماو تو چی هر خریشی به دوی عیب خلک دا ګرې او قسو قسلوکو وتی وتی بزاین له سوشل میډیا دی چی بلا بوته خیراتوش بلاوی کیو به بی او بزاین راستای اندرو خود کی به شریشی او شره او خدای که ایم سازی بوده بین با عظمتی خوی دا پوشه رو عیب کند دا پوشه دی با ایمش عیبی یکتر دا پوشین و حیا و حرمتی یکتر بپارزین اوش پارانوی سید الخلق که بردوام لخو پاراوتا و بوی ایمش دلین اللهم استر عیوبنا و عوراتنا واغفر ذنوبنا يا رب العالمين يا ربي خوايا تعاتوا عبادتنا قبول كي عيب عار كم كرتي ما عند ابوشي يا رب العالمين يا ربي خدايا عيب عار كان ما عند ابوشي يا ربي خدايا فزح ما نكي ابرو ما نسي يا رب العالمين خوا لم سردمي فتنه دا نبي بفليم يا الله اللهم امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: بعدين محراب دنجك بو بانگوازی پیامی اسلام

تانیه کی دزیو ای رول رو ای قرب سری مسئولکان یا مات خو ای قرب سری ان بیت خو او همشتد زرا ولا مالی حکومت و مالی ملت اخبر زک ما گتوش تی لمالی من بتزی لروج قیامت ها ل پردیسرات تنها من یخو گرم بز گرشتگ لمالی حکومت و مالی ملت بتزی روج قیامت همو امتی پیغمبر دا ول یکن الحمد لله اخواني كردين بمسؤول حقي خلقي بسلوا به بالروجي رمضان وعمره وحاجي وميزري ملا رزقارد نابي ابي او حقي بيتو حقك اي بروا ام جاتو بالكردو اما شوار بينجم نقطه اخير من بينجم او كسيك توبه اكا ابي تشيبكا ابي بشويني او خرابا شاكب كايتر واتبع السيئه الحسنه تمحوها دائما بشويني شتي شاكا بشويني شتي خرابا شاكيبك او شاكا خرابك او جينيتو سنتك كاتك لمجلس دانانشي اخر كاتك لمجلس دانشين شو تشري امتشيه غيبتي يكتر كردنا أو غيبتي أوكا أو عيبي أو هلا دا أو بوبيا كني شرفي أوش كني عزونا موسي سوقكا أم كاراني بيكا زور خطر زور مجلس كارمان خطر بلام أما حقي خلقة بس في أغمال فرمي صلى الله عليه وسلم لما جيسا هلا أكا لكاتك لما جيسا هلا صايو بلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لو مجلسات شن قناهي كردو خواهي قجينتو والله خواهي توبه بهر هر خرابه يكم لما مجلسات بدما هاتو توبه به خواهي اقجينتو ويتر شريتا كان دا قجينتو ابي شاكا بي بشويني خرابا صحابه يكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتو بونيوش لری علی گل جنہ کا گوب گپنے کی گرتو گوب گپنے کی کربو ما چے کی کردو ایتہ وتی والله استعیذ تخوار و حیا مبا من چیبکم فلام خو امان اللي في غمر خو ناشر نو ایتر او نہ گریا او نہ گریا او نہ گریا جے فلم اسکانی بچاو دیار بو سکی گران نو بو پیغمبر وتی پیغمبر خو گناہ کی عوام کردو خواهي قبر أم آياته هنا يا خواره وفرموي أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فرموي بيانش فرزي نواج جيب جيب كالكاتي خويا نواجي بيانيو نيورو عسرو مغريب وعشاء لوقتي خويا أنا بيانكا ام حسنات وشاكا قناها كانت اكو جنوا قناها كانت دا افوشن برزا كانم انسان خرابي كرد قناهي كرد ابي خليكي شاكا بيبوي او قناها بكو جنتو بس اما وقصانة تسجيلة كاكا يعني كم دعائي من اتوام دسيكي بيا بنيمو اوان بكو جنمو وشتاكتي لسا تسجيل كم امش هر ايشي ابكين لاي خواه تسجيلة كده بس اگر اتوی او تجیلی بگجانی تو چاکب که و برو تجیلی خراب که عمری کری خطاب یکی که لو کسانه که مجده بهشتیان پیدراو بس لغزای حدی بیا قرانی بسر پیغمبرا خلا قرآن اخوا فرمه ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي قرآن فرمه بسر پیغمبرا دنگ برز مکنو اخر باوكو ماموستاو او پیاواني كا اسيف عقل اسيفان لياكا نابي هل شاقي پيان نابي بگرميني بسريانا بطايبت پیغمبر نابي هاوار بقي بسريا حتى ايسش لقبركا هر کسي چوب لاي قبركا نابي بدنگي برز بولي السلام عليكم ابي هر سوكي بولي السلام عليك يا رسول الله يعني حتى بمردويش نبي پیغمبر بدنگی برس سیر غلاب حضرت عمر تشهد بو حضرت عمر كصلح كلابو چونكي صلح كك پیغمبر كردي لغل كافر كانا ظاهر كي

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی رادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: بناوی پروردگاری مهربان خوشویستان صلاوی خواهی گورتن نبید اچین خزمت سورتی البقره ولا سرطاوة دس في دخين
1: كافر ميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق

نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول

بهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموسي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني همو لايك من.

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحما، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان قناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من لقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجير بكي خدايا خوايا وامان لبكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا اويك قرزار قرزكي بو دفعكي اويك نخوش الشفاي بدي اوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي اوي منالي نيا منالي بي ببخشي اوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خواه اولاد من پركي لبرايتي وخوشي ودنداري خواه لهمو نهامتيك امولات من پاريز راوكي خواه بخاطري قوري خود لتاوان وقناهي همو لا يكمان خوش بيتو من خيط جرساي خوتو اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته
ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديارة وكفر ميتي هر كس يقل الرجل يقدر صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكر إلا کسيك زياتر لو أو ذكره كرد بيت.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك أن تطهر

القرآن وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتینوس نو راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتير دشيت سر نويني نسنكت دزنوش طاو بقرا وقبو نوش دزنوش بقري أوها أو جالس اللي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وگ مترسیم هی لقارو سزای تو امیدیشم بهیزه بمهربانی تو هیچ پناه و پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم هی بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم هی بو پیغمبریشت که خود روانت کردو بو سر برای آدمی زادو برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بک بکوتای قصی او شووتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوی. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نه و ماله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بی نبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويله به دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دس راسی لجرمتی خوید اعداد ناو انجا دی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم بدست خوتا حز کید لم خوم دا خبرم دکیتا و وحزش كيد دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلاباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دازين دو كرنوا هر بدستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيبياوي كي فرمو كاتي دچيت الناو نيونكوا كچويت سر نيوني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وريدا گريتوا بولاي خود، مانو نمانيو مردونو جياني بدستي خوتا دي كوايا، اگر زندو دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا او با كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بپاريزا. خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پروردگارم اي يزداني پاكو بيباك، داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه؟ ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه کل عمر گلی باشتره، لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب إخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي دابزينري توراتو إنجيلو قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتوا، پنا دقرن بپنايتو لشري هموشته
کجلوی والا دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیل پیش تو دانه بوا و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشندهی خود او قرزی کل سرمانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمایی کفرو ناسو پاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدله پیغمبر خوشویست صلى الله عليه وسلم فرموی كاتي يكيل ايو ديويب شتناون ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن که لپاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دوپشکه یا هرشتی که تر کمایی آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشیو گلی د دې توله لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قران دو بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی که اگاداری بند باشکانی خودی پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناي نزاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو مان دداو بشي كسرو بربش مان بكا بي مان دداو جيغو ريغي حسانو وحوانوي بي مان داوا امل کاتک دا کچندها کسی واهن کبه کسو به دالدو به جیگو به شوینو بیلانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشويني نوشخندنك بو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نوشي بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كأوشوار وشانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا ما قد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا ما قد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهايا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويل بدله بيغمبر خوشوي اسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بله سبحان الله وبحمده الرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسفيحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ما مستای راوکاری فرموده کان خويلي رازي به بو زياتر اشنابون امر کردنوی سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث هاوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچند شوینه که لچند بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پارا و بیادی خواب بوا زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگنویجکی دادنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیدا جمرد لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمدت بو أكم بغائبانا حمدت بو أكم كقيم أوي بلين إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام دبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

الله والسلام سبحانه المسلم على أنبيائه ورسله سبحانه السلام سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام سبحانه هو الله السلام يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.